هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لا يتشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة

0: يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب. إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية، وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصهر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: صحتنا.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، سعداء بلقياكم من خلال حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي صحتنا. نتمنى الصادقين أن تعضوا معنا من خلاله أوقات مفيدة ممتعة وشيقة. من الضروري جدا أن تحرص عزيزي المستمع على الاغتسال بالماء البارد، وذلك لأن المياه الباردة تساعد على تنبيه الجهاز العصبي وعلى أيضا إفراز الجسم لهرمون الأندروفين الذي يساعد على تحسين المزاج وعلى تنشيط أعصاب الدماغ وبشكل خاص الأعصاب الجنسية. أثبتت الدراسة أيضا العلمية بأن الجلوس في وضعية السجود لعدة دقائق في اليوم يساعد على شحن الجسم بطاقة كبيرة تساعد على تحفيز وتنشيط الخلايا العصبية المنتشرة في الجسم.

من الضروري أيضاً أن تبتعد عن عادة الإكثار من شرب المنبهات والمشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين كالشاي والقهوة، وذلك لأن هذه المشروبات تساعد على إثارة القلق والتوتر في الجهاز العصبي مما يؤثره وبشكل سلبي على جودة عمله. ولكي تحافظ على جهازك العصبي وتحميه من الأمراض والضعف، عليك أيضا أن تبتعد عن تناول الوجبات الدسمة على العشاء، وأن تكتفي بتناول الأطعمة الصحية الخفيفة. إذن عزيزي المستمع، بالتزامك بهذه النصائح المهمة ستحمي جهازك العصبي من التعرض لعوامل الضعف، وستحافظ أيضا على قوته مدى الحياة. إليك أيضا عزيزي المستمع هذه النصائح الغذائية لتنظيف الدم من السموم الضارة. كما نعلم جميعا، يؤدي الدم العديد من الوظائف المهمة في جسم الإنسان، فهو الذي يقوم مثلا بنقل الأكسجين والغذاء إلى مختلف أعضاء الجسم لكي تقوم بوظائفها كما يجب. ولكن وللأسف الشديد، فإن الدم يتعرض يوميا لأنواع مختلفة من الجراثيم المتراكمة التي تهدد حياة الإنسان وسلامته الصحية. لهذا سنقدم لكم هذه المجموعة من أهم النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم الضارة. المبالغة في تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدهنية والوجبات الجاهزة من الأسباب التي تؤدي إلى تراكم السموم في الدم. أيضا تناول كميات يومية من الكربوهيدرات والنشويات. عدم تخصيص وجبات يومية من الخضار الطازجة والفاكهة الموسمية. عدم شرب كميات كافية من المياه. الإدمان على تعاطي المخدرات وشرب الكحول الضارة. الإدمان أيضا على عادة التدخين بأنواعه المختلفة. وأيضا تناول العقاقير الطبية دون استشارة الطبيب المختص ولوقت طويل. تلوث الدم أيضا عن طريق تعرض الإنسان لجروح وعدم تعقيمها بشكل جيد. استنشاق الهواء الملوث، كل هذه أعزائي المستمعين أعزائي المستمعي هي أسباب قد تؤدي إلى تراكم السموم الضارة في الدم.

إذن ما هي النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم؟ سنتعرف عليها بعد هذه الوصلة الغنائية.

إذن النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم هي: العصائر الطبيعية لكونها تساعد على تنظيف الدم من مختلف أنواع السموم المتراكمة فيه، لهذا فإن الخبراء ينصحون بشرب كوب من عصير البرتقال أو الجزر أو الليمون أو الفريز صباح كل يوم على الريق. هناك أيضا التفاح لكونه يحتوي على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، هذه المواد التي تساعد في تعقيم الدم وتطهيره من مختلف أنواع السموم والجراثيم، لهذا عليك عزيزي المستمع أن تتناول ثمرة من التفاح بشكل يومي. ممارسة الرياضة لكون التمارين الرياضية تساعد على تنشيط الدورة الدموية وبالتالي التخلص من السموم والفضلات الضارة الموجودة في الدم وطرحها إلى خارج الجسم. الجلوس في الطبيعة، فمن الضروري أن تجلس في الطبيعة النقية المليئة بالأشجار لمرتين في الأسبوع على الأقل، وذلك لكي تتنفس بعض الهواء النظيف الذي يساهم في تنظيف الدم من السموم أيضا. الابتعاد عن التدخين، لكي تتخلص من سموم الجسم المتجمعة عليك أن تتوقف عن شرب السجائر وعن التواجد أيضا في أماكن التدخين المغلقة بشكل خاص. تناول الثوم والبصل، لأنه يحتوي كل من الثوم والبصل على كميات كبيرة من المواد المضادة للالتهابات، هذه المواد التي تساعد على تنقية الدم وتنظيفه من مختلف أنواع الجراثيم الضارة. شرب المياه، فمن الضروري أن تحرص على شرب حوالي اللترين من الماء يوميا، وذلك لكي تطرد السموم المتراكمة في الدم.

0: الصيام، حيث أثبتت الدراسات الحديثة بأن الصيام يساهم وبشكل كبير في تنقية الدم وطرد السموم منه. لهذا ننصحك بأن تحرص على صيام شهر رمضان المبارك من كل سنة. بتقيدك عزيزي المستمع، عزيزي المستمعة، لهذه النصائح الغذائية المهمة، ستتخلص من كل السموم المتراكمة في الدم وستحافظ على صحتك وسلامتك مدى الحياة. أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، لازلتم تتابعون معنا فقرات صحتنا عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخلة. التوحد هو اضطراب يظهر عموما خلال مرحلة الطفولة المبكرة، حيث يجد المصاب به صعوبات في التفاعل والتواصل مع العالم الخارجي، ويتسم بردود فعل حسية غير عادية، بالإضافة إلى اضطرابات سلوكية، ثم هي أعراض التوحد الأخرى. من أعراض التوحد أنه قبل سن 3 سنوات من عمر الطفل يمكن لبعض العلامات الإيحائية أن تنبهك عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، بوجود وتطور مرض التوحد. في هذه الفترة يظهر الفضول لدى الطفل بكل ما يحيط به، ويتفاعل مع الأشياء والأشخاص، ويسعى لتغليدهم، يستجيب لاسمه ويحاول التعبير عن نفسه. فإن كان الطفل يتصرف عكس ذلك، فمن الأرجح أن يكون مصابا باضطراب طيفي التوحد. فبتقدم في السن تتطور هذه الاضطرابات السلوكية والتواصلية، حيث يميل هؤلاء الفئة من الأطفال إلى أو الأشخاص المصابين بالتوحد إلى العزلة، ويجدون صعوبة في فهم ما يحيط بهم، ويتجنبون الاتصال والتواصل البصري. وبشكل عام فهم لا يتأثرون بمشاعر الآخرين، ويجدون صعوبة في التعبير عن مشاعرهم، ونادرا ما يبتسمون. من أعراض التوحد أيضا أنه بعضهم نادرا ما يتحدث، والبعض الآخر يجد صعوبة في التواصل، في حين تعاني فئة أخرى منهم من تشوهات لغوية كفقدان الكلمة المكتسبة وتكرار نفس الجمل ونبرات غير طبيعية وما إلى ذلك. ومن أعراض التوحد أيضا أن تصرفاتهم تتخللها صور نمطية من قبيل التصفيق والتأرجح والدوران بشكل متكرر، وعادة ما يرتبطون بأعمالهم الروتينية. تظهر لديهم كذلك للأطفال المصابون بالتوحد دائما صعوبات في معالجة المعلومات الحسية، وتتولد لديهم نوبات الغضب التي قد تتسبب لهم في إيذاء النفس أو في إيماءات عدوانية تجاه الآخرين. ويعاني بعض الأطفال المصابين بالتوحد أيضا من الحساسية أو نوبات الصرع أو التخلف العقلي، قد يصابون أيضا باضطرابات نفسية ومعرفية. كما أنهم يبدأون الكلام في سن متأخرة مقارنة بأقرانهم، فهم لا يستطيعون المبادرة بالمحادثة والاستمرار فيها. إذن ما هي أسباب التوحد؟ أسباب التوحد عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا تزال غير مفهومة بشكل عام، لكن تطوره قد تتسبب فيه عوامل وراثية، خلل وظيفي في الجهاز العصبي المركزي، وعوامل بيئية مثل التعرض للسموم والملوثات والمعادن الثقيلة وما إلى ذلك. إذن ما هي مضاعفات مرض التوحد؟ من مضاعفات مرض التوحد نجد صعوبة في النجاح دراسيا، عدم القدرة على العيش باستغلالية، التوتر، التعامل بعنف. إذن كيف يتم تشخيص المرض؟ يجب علينا معاينة الطبيب المختص للطفل وفحصه. المحادثة مع الأهلي عن مهارات الطفل الاجتماعية وقدراته اللغوية وسلوكه وعن كيفية ومدى تغير هذه العوامل وتطورها مع الوقت. إخضاع الطفل لعدة فحوصات واختبارات لتقييم قدراته الكلامية واللغوية وفحص بعض جوانبه النفسية أيضا. إذن كيف نعالج التوحد؟ نظرا لعدم تحديد أسباب التوحد بوضوح، يبقى من المستحيل حاليا تطوير علاجات دوائية مناسبة، فبفضل التشخيص المبكر يتم التحكم فيه، وذلك من خلال العمل على سلوكياته من أجل ضمان نمو أفضل للمصاب والحد من التصرفات المترتبة عن اضطرابات التوحد. كيف نستطيع الوقاية من اضطرابات طيف التوحد؟ عليك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن تعلم أنه لا يوجد إجراء وقائي ضد التوحد، لكن يمكن تقليل أعراضه بتشخيص المرض مبكرا. لم يبقى لنا أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات إلا أن نودعكم على من التغويكم في حلقات قادمة بمشيئة الله في الأسبوع القادم. حتى ذلك ملحي لكم تحيات الدوشة بكار وأيوب حلمان في الهندسة الصوتية والإخراج.
1: صحتنا. صحتنا.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
0: برامج حوارية خدماتية.
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

زرت لا تعقبنا وما الاشعارنا ذاك هو مخزننا وهذاك زاد الوسالة هذاك زاد الوسالة في الناس تطلع درجتنا

غدا ترترقنا والفراق صنوب والت بنا الأحوال وآخرنا.

نجد واللعب بيض صبائح الأسود صحايب بمتوني إن جلاو شك والريب.

والمرء يكرمه إذا دمم الحنين. نحن الشريفية حطه عن قدره وتراه يسقط من لحاضي لعيوني وترى الدنيا إذا

أسرة إذاعة الداخل الجهوية تبارك لكم عيد الأضحى المبارك، وتتمنى إن شاء الله من الله أن يعيد علينا وعليكم عمان على عمان بالخير واليمن والبركات.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
3: جرى بمقر ولاية جهة الداخل وادي الذهب تنظيم لقاء احتفالي بمناسبة تخريد ذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة لدعم التنمية البشرية. وشكل اللقاء الذي ترأسه والي جهة الداخل وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل فرصة للوقوف على النتائج الإيجابية لمنجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى الإقليمي، وكذا المشاريع التي ساهمت بشكل كبير في تحسين ظروف عيش المستفيدين. وفي كلمة بالمناسبة أكد السيد علي خليل أن شعار الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يبرز أهمية أجهزة الحكامة في تنزيل برامج المبادرة باعتبارها مدخلا أساسيا لتحقيق النجاعة والالتقائية والاستقرار.

0: استهداف الأمثل للفئات الهشة، وكذلك لتعزيز المشاركة المواطنة والانخراط الجماعي في مسلسل التنمية. أكد رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب ينجى الخطاط أن جهة الداخلة تدشن مرحلة جديدة من التعاون ذي الأثر السوسيو اقتصادي القوي مع جهة أوكستاني الفرنسية. وقال السيد الخطاط في تصريح على هامش زيارته للجهة الفرنسية على رأس وفدهم: نحن في مرحلة متقدمة جدا لإعطاء دفعة لتعاوننا في عدة قطاعات ذات أولوية بما يعود بالنفع على الطرفين. وخلال هذه الزيارة التي تميزت بعقد لقاء مع رئيس جهة أوكستاني كارول ديلغا، تم التركيز على الإمكانات وفرص التعاون بين الجانبين خلال السنوات المقبلة. أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن رفع الحظر على جمع وتسويق الصدفيات على مستوى منطقة بوطلحة شمال 1 والمحار المجمع على مستوى مناطق بوطلحة شمال 2 وتينيغيل 1 ودونا بلانكا التابعة للدائرة البحرية بالداخلة. وأوضحت كتابة الدولة في بلاغ أن اللجنة التقنية المكلفة بتتبع الوسط البحري والمنتجات الصدفية تدارست نتائج التحاليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى مناطق الصدفيات المصنفة، مبرزة أن نتائج التحليل أظهرت استقرار الوسط وتنقية كاملة للمحار على مستوى المناطق المذكورة.
1: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: هذا وقت جديد، غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
3: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
4: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي، كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
5: نعود في الموعد، ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
6: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
7: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
8: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي. مستمعاتنا، مستمعين في كل مكان، سلام من الرحمن موصول بالرحمة، حياكم الله وبياكم، وبالرحب نستضيف أسماعكم الطيبة. أملنا فيكم بعد الله كبير أن تنسجم حلقات هذه السلسلة الإذاعية وأفق انتظاركم، تقديرا لذوقكم الرفيع ولما تتفضلون به من وقتكم الثمين. موضوع هذه الحلقة بمشيئة الرحمن الموسيقى والغناء، لغة الأرواح وصدى الوجدان. مما لا يرتقي إلى مدارجه قيد أنملة من الشك أنه حين يعجز اللسان عن التعبير تتكلم الموسيقى، وحين تضيق بنا الكلمات ينفتح باب الغناء. نعم مستمعاتنا، مستمعين الأماجد، منذ أن سمع الإنسان خفق قلبه وهو يبحث عن صوت يشبهه، صوت يواسيه ويترجم أفكاره ويهدهد روحه في ليالي التعب، ولذلك ومن أجل ذلك لا تعد الموسيقى مجرد نغمات، والغناء ليس مجرد أصوات، بل هما امتداد لما نخفيه في أعماقنا ومرآة لما لا يقال في حضرة الموسيقى. الموسيقى تمنح الروح أجنحة وتحلق بالعقل وتبعث على الخيال وتضفي الحياة على كل شيء، كما قال عنها الفيلسوف أفلاطون. وقال عنها الفيلسوف أرسطو: الموسيقى تطهر النفس وتغذي الروح، وهي تعبير عن العاطفة الإنسانية في أرقى صورها. وقال عنها الظاهر الموسيقي زرياب: الموسيقى مرآة النفس، ما صفت النفس صفتي الألحان.

الموسيقى كالعطر تفوح دون أن ترى وتؤثر دون أن تمس، هذا ما قاله عنها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. ولكم هو جميل قول عباس محمود العقاد حين عبر عن البعد الكوني للغة الموسيقى التي تنفذ لأغوار أي إنسان بلا استئذان ولا جواز سفر، لأن الموسيقى جسر تعبر منه الأرواح لنتواصل بينها، حين قال: حديث الروح إلى الروح لا يحتاج إلى ترجمان. وقال عنها شاعر المرأة والقضية نزار قباني: وطن من لا وطن له، ولغة من لا يتقن الكلام. حقا وصدقا أحبتي المستمعين الكرام الأعزاء، لكم هو مخطئ وواهم من يعتقد أن الموسيقى مجرد ترف وأن الغناء محض له، بل هما من أعمق تجليات الإنسان في صفاء الوجدان ومن أنقى تجارب الشعور، هما سلام مؤقت من ضجيج العالم وعناق صامت بين الروح والصوت. فكلما ضاقت بنا الحياة سكننا لحنا ورددنا أغنية، لأن في الموسيقى حياة وفي الغناء شفاء.

0: ختاما نقول لكم مستمعاتنا مستمعينا، دمتم على الموسيقى مطمئنين وسعداء. من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي،
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق. أسرة إذاعة الداخل الجهوية، تبارك لكم عيد الأضحى المبارك، وتتمنى إن شاء الله من الله على أن يعيد علينا وعليكم عمان على عمان بالخير واليمن والبركات.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان على امتداد رقعة هذا الكون الفسيح من المحيط إلى الخليج، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام الأفاضل في حلقة جديدة من برنامجكم إشراقات لغوية، حلقة تتعطر بنفحات الطلعة البهية والإشراق السنية لعيد الأضحى المبارك، هذا العيد الذي تتجلى فيه معاني الطاعة والتضحية وصلة الرحم والتكافل بين الناس. وفي هذه المناسبة الدينية الجليلة لا نملك إلا أن نتأمل جمال اللغة العربية وهي تحتفي بشعائر العيد ومفرداته، فاللغة العربية لم تكن مجرد وسيلة للتعبير عن الشعائر، بل كانت وعاء لمعانيها الروحية والإنسانية. فكلمة الأضحى مثلا كما في كريم علمكم الشريف مشتقة من الضحى، وهو ارتفاع النهار وإشراقه، لأن الأضاحي تذبح في هذا الوقت المبارك، أما الأضحية فهي ما يتقرب به إلى الله تعالى يوم النحر من الفعل ضحى أي قدم وضحى وبذل. أكيد في رحاب العيد المبارك السعيد مستمعين الأعزاء تتردد كلمات ذات دلالات عميقة كالتلبية والتكبير والنحر والنسك، كلها ألفاظ تحمل في جذورها معاني التعبد والخضوع لله عز وجل. فكونوا معنا ممنونات وممنونين في هذه الحلقة الخاصة من إشراقات لغوية، حيث سنمزج بين بهجة العيد وروعة البيان وجمال اللغة العربية التي ازدانت بها شعائر الإسلام.

0: التسجيلات الصوتية التي وافى بها أصحابها البرنامج مشكورين ضمن هذا العدد الخاص بعيد الأضحى المبارك مشاركة الأستاذ يوسف أبو جرفاوي.
1: الأستاذ يوسف أبو جرفاوي خريج جامعة القرويين كلية اللغة العربية مراكش، وحاصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة جامعة عبد الملك السعدي كلية الأداب والعلوم الإنسانية تطوان. ونحن على مقربة عيد الأضحى المبارك، أتقدم لكل أوفياء برنامج إشراقات لغوية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخل بأرق المعاني في التعبير عن أصدق التهاني وأعمق الأماني. أما مساهمتي في هذه الحلقة الخاصة ستكون بمشيئة الرحمن حول الحديث عن عيد الأضحى وربطه باهتمام وتخصص البرنامج، ألا وهو البعد أو المجال اللغوي. فإنني ارتأيت راجيا المولى التوفيق ضمن الفقرات والمعلومات اللغوية المرتبطة بعيد الأضحى تقديم جواب عن سؤال يتردد: لماذا سمي يوم العيد يوم النحر؟ الجواب أحبتي المستمعين الكرام، لأن النحر هو ذبح الإبل خاصة، ثم غلب الاسم على ذبح الأضاحي عموما يوم العيد. وأود الإشارة من باب التذكير أن الفرق بين الذبح والنحر يكمن في أن الذبح يكون غالبا في الغنم والبقر بقطع الحلقوم، أما النحر فيكون في الإبل بطعنها في اللبة وهي أسفل العنق. أما معنى التكبير، لغة مشتق من الفعل كبر أي عظم، وفي قولنا الله أكبر إعلان لعظمة الله فوق كل شيء. هل تساءلت يوما أخي المستمع أختي المستمعة عن كلمة عيد من أين جاءت؟ سمي العيد عيدا لأنه يعود ويتكرر كل سنة، وقيل لأنه يعود بالفرح والخير على الناس.

جواباً عن سؤال ما المقصود أو ما معنى الأيام المعدودات والأيام المعلومات؟ يقول مستمع الكريم عبد الهادي المنتصر من المنطقة الحدودية القرقرات بإقليم أوسرد بأنهما عبارتان وردتا في القرآن الكريم، وقد فسر العلماء الأيام المعلومات بأنها أيام العشر من ذي الحجة، والمعدودات بأنها أيام التشريق. والتشريق لغة، يضيف المستمع الكريم عبد الهادي المنتصر، كلمة مأخوذة من الشرق أي الشمس، لأن الناس كانوا يشرقون اللحم أي ينشرونه تحت الشمس ليجف. أما معنى منا يقول عنه بأنه ذلك الموضع المعروف في الحج، وقيل إن اسمه مشتق من التمني أو من كثرة ما يراق فيه من دماء الهدي والأضاحي. واسمحوا لي مستمعاتنا مستمعين الكرام أن أضيف لما تفضل به المستمع عبد الهادي المنتصر، وهو قيم وينمي رصيدنا اللغوي معرفيا، أن أضيف إشارة إضائية تتعلق ببلاغة لفظ الفداء في قصة إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم، فقد جاء لفظ عظيم ليدل على عظمة الطاعة والابتلاء لا على حجم الذبيحة فقط.

0: الأديب الأريب والكاتب الروائي ومربي الأجيال الأستاذ نور الدين اليعقوبي إلا أن يؤثث الفضاء المضمون للبرنامج كعادته، مشكورا بشريط ضمنه تسجيله الصوتي الشخصي ركز فيه على شعر عيد الأضحى السعيد. فلنستمع ونستمتع.
1: أيام عيد الأضحى مباركة ينتظرها المسلمون في كل مكان، وفيها تتعالى التكبيرات وتلهج الألسنة بالتكبير والثناء. وللعيد في القلب فرحة وفي الروح سعادة وفي الوجدان بهجة لا توصف، له طقوس أيقونية لا يضارعه فيها أي عيد أو مناسبة مهما اتصفت بالروعة والجمال. ولطال ما تغنى الشعراء بعيد الأضحى وأيامه المباركة ومشاعره المقدسة، وقد تنافسوا في التعبير عن مباهجهم الكبرى وأفراحهم العارمة بقدومه بنظم أجمل أبيات الشعر وأرقاها تعبيرا عن الفرحة والجلي. وقد انتقيت لكم أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات من أبيات الشعر باقة من أروع وأجمل قصائد أو أبيات القصائد مما قيل عن عيد الأضحى المبارك، راجيا رب القبلة والنبي إبراهيم ومحمد والعالمين أجمعين أن ترق لكم وتنال استحسانكم. ومن بين الاختيارات قصيدة من الشعر الفصيح تعبر عن أجواء عيد الأضحى المبارك، تجمع بين التكبير والفرحة وذبح الأضاحي وصلة الرحيم. يقول الشاعر: أقبل العيد بالأفراح يبتسم، والكون شع بنور الله يحتدم. تكبيرة العيد في الآفاق نغمتها تحيي القلوب وفي الأرواح ترتسم. هذا هو الأضحى يفيد بمكرمة ذكرى الفداء وفيه الخير والنعم. تقربا لإله العرش نقصده بالأعطيات، ودم الأضحى له سنن. يا عيد جئت وأهل الود في فرح، هذا يصافح هذا زالت التهم. فانشر سلامك في الدنيا بأجمعها، فأنت رمز التآخي أيها العالم. ويقول شاعر: فاض قلبه شوقا للأهل في العيد، أقبل العيد مستفيض الجلال مستنير الشروق والآصال. أصبحت من صباحه الناس في بشر، وأمست من ليله في اختيال. التهاني على الشفاه تراجيع تغنت بفرحة الإقبال. والأمان بين الجوانح خفق دائب بالرجاء والابتهال. العيد لبس الثوب بين نظارة تختال فيه بزهوة وجمال. أو رفع أعناق الرجال ومشيها في بزة تزهو مع الأطفال. فما أروع بهجة العيد وما أسعدنا بقدومه، ونحن نأمل أن يكون من أيام الله المباركة علينا، ونأمل أن نكون فيه مباركين، وأن يبلغنا الله فيه المقاصد ويتقبل منا كل مساعينا. وفي قصيدة أخرى لشاعر العراقي الكبير معروف الرصافي يقول: أطل صباح العيد في الشرق يسمع ضجيجا بين الأفراح تمضي وترجع. صباح به تبدي المسرة شمسها، وليس لها إلا التوهم مطلع. ومن أجروع ما قيل أيضا في العيد أعزائي المستمعين قصيدة تتحدث عن العيد. يقول: العيد هلل في ذراك وكبر، وسعى إليك يزف تهنئة الورى. وافى بعزك يا عزيز مهنئا بدوام نعمتك العبادة مبشرا. نظم المنى لك كالقلادة بعدما نشر السعود حيال عرشك جوهرا. لاقى على سعد السعود صباحه وجه تهل لك الصباح منورا. سمحا تراه ترى العناية جهرة والحق أبلج في الجبين مصورا. والله توجه الجلالة والهدى والعز والشرف الرفيع الأكبر. كانت هذه أبياتا منتقات أعزائي المستمعين عزيزات المستمعات من أروع ما قيل من الأشعار أو من قصائد الشعر حول عيد الأضحى المبارك الذي نتمناه مباركا لكم جميعا ولمتتبعي ومستمعي قناة إذاعة الدخلة الجهوية، سائلا المولى جلت قدرته أن يحفظكم جميعا من كل سوء ومكروه ويوفقنا ويوفقكم جميعا لما يحب ويرضى. وأختم قولي بقول قصيدة بقول لأحمد شوقي في بهجة العيد يقول: العيد أقبل مزهوا بطلعته كأنه ضاحك في ثوبه القشيب. تجلى الفرح الموعود مبتسما وأشرق الأنس في الآفاق كالشهوب.

مستمعين الأعزاء الأماجد، أيها الأحبة اللواتي والذين لهم في القلب خالص محبة، هكذا تظل اللغة العربية مرآة صادقة لروح هذه الشعائر المباركة، تحفظ ألفاظها وتنقل أسرارها وتمنح المعاني الدينية بعدا جماليا وبيانيا فريدا. نعم، في عيد الأضحى المبارك لا يحتفي المسلمون فقط بالشعيرة، بل يحتفون أيضا باللغة التي نزل بها القرآن الكريم، لغة تتجدد فيها الدلالات كما تتجدد مواسم الخير والطاعة والمبرات، اليسر والسعادة والمكرمات. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم إشراقات لغوية، نسأل الله لكم عيدا مباركا سعيدا مليئا بالمحبة والسكينة وصلة الرحم. كل عام وأنتم بخير وطيبون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، إياك نضمن حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلى عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك، إلى عاد اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاه تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل لتابع له سكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درا شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحولوا تسجيلنا أو نسجلوا من ضرك ونضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
1: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
2: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي، كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
3: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
4: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
5: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
7: حديث المجلس العلمي.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة.

0: رضي الإسلام دينا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن محطة عظيمة من محطات السيرة النبوية، وعن كلمات خرجت من قلب الرحمة إلى قلوب الأمة، كلمات تحمل وصايا خالدة ومبادئ سامية وقيما إنسانية عظيمة. إنها خطبة الوداع، تلك الخطبة التي يلقاها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة أمام جموع المصلين والمسلمين. وقد سميت بخطبة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: لعلي لا ألقاكم بعدها عامي هذا. فكأنها وصية مودع وجامع لأصول الدين ومقاصده الكبرى. أيها الأحبة، لقد اشتملت خطبة الوداع على معان عظيمة ومضامين جليلة، منها: أولا، تأكيد حرمة الدماء والأموال والأعراض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. لقد جاء الإسلام ليحفظ للإنسان كرامته، فلا يجوز الاعتداء على حياته أو ماله أو سمعته أو عرضه. وفي زماننا هذا نحن أحوج ما نكون إلى استحضار هذه المعاني، فكم من إنسان جرح بكلمة، وكم من أعراض انتهكت بالشائعات، وكم من حقوق ضاعت بسبب ظلم أو اعتداء. إن الإسلام لا يحرم فقط سفك الدماء، بل يحرم كل ما يؤدي إلى أذية الناس أو انتقاص حقوقهم أو تشويه سمعتهم. ثانيا، إبطال مظاهر الجاهلية والظلم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. لقد جاء الإسلام ليهدم كل صور الظلم والعصبية والتفاخر بالأنساب والأموال، وليقيم مجتمعا أساسه العدل والرحمة. فالجاهلية ليست مجرد مرحلة تاريخية مضت وانتهت، بل قد تعود في صور جديدة، في التعصب وفي احتقار الآخرين، وفي ظلم الناس، وفي التكبر عليهم. فكل خلق يبعد الإنسان عن الحق والعدل فهو لون من ألوان الجاهلية التي نهى عنها الإسلام. ثالثا، الدعوة إلى المساواة والأخوة الإنسانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى. إنها رسالة عظيمة تؤكد أن الناس جميعا من أصل واحد، وأن معيار التفاضل الحقيقي ليس اللون ولا النسب ولا المال ولا المنصب، وإنما التقوى والعمل الصالح. كم يحتاج عالمنا اليوم إلى هذا المعنى العظيم، حتى تزول أسباب التفرقة والكراهية، وحتى يسود الاحترام والتعاون بين الناس. رابعا، الوصية بالنساء خيرا. ومن أعظم ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم قوله: استوصوا بالنساء خيرا. إن الإسلام رفع شأن المرأة وصان كرامتها وجعل لها حقوقا وعليها واجبات. فالمرأة أم ومربية وبنت وزوجة، وهي ركيزة أساسية في بناء الأسرة والمجتمع. ومن حسن العشرة أن تسود الرحمة والمودة والتفاهم بين أفراد الأسرة، لأن الأسرة المستقرة تصنع مجتمعا مستقرا. خامسا، التمسك بكتاب الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله. فالقرآن الكريم ليس كتابا للتلاوة فقط، بل هو منهج حياة فيه الهداية والنور والرحمة. فإذا أردنا صلاح أنفسنا وأسرنا ومجتمعاتنا، فعلينا أن نرجع إلى القرآن الكريم، نتلوه ونتدبره ونعمل بما فيه. أيها الكرام، إن خطبة الوداع لم تكن كلمات عابرة، وإنما كانت دستورا للحياة، ومنها نستخلص دروسا كثيرة، من أهمها أولا ضرورة احترام حقوق الآخرين وعدم الاعتداء عليهم، ثانيا أن العدل أساس بناء المجتمعات واستقرارها، ثالثا أن الإسلام يحارب كل صور التمييز والعصبية، رابعا أهمية بناء الأسرة على الرحمة والإحسان، خامسا أن النجاة تكون بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، لقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك لها منهجا واحدا واضحا نسير عليه. وفي آخر الخطبة سأل النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال: ألا هل بلغت؟ فقالوا: نعم. فقال: اللهم فاشهد. فيا ترى، هل أخذنا من وصاياه نصيبا؟ وهل جعلنا تعاليمه منهجا لحياتنا وأخلاقنا ومعاملاتنا؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتتبعين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم العاملين بوصاياه، وأن يرزقنا حسن الاقتداء به ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات.

0: 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم جوامع الكلم. وسنقف اليوم مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث الشريف اشتمل على وصايا عظيمة وجمل نافعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجب أن نقف عند كل واحدة منها وقفة تأمل وتدبر. فهذه الوصايا جمعت بين حقوق الله وحقوق العباد. الوصية الأولى في هذا الحديث المبارك هي قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. والتقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين كما هو معلوم، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وحاصل التقوى اجتناب وامتثال كما قال صاحب المرشد رحمة الله عليه: وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذا تنال. أي أن التقوى هي اجتناب لما نهانا الله عنه من المعاصي والآثام، وامتثال لما أمر الله به عز وجل سرا وعلانية ظاهرا وباطنا. وحقيقتها أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وسخطه حاجزا يمنعه من الوصول إليه. فقوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، حث للعبد على تقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلانية حيث يراه الناس وحيث لا يراه الناس. وهذا هو الصدق المخالف للنفاق، أن يكون الإنسان متقيا لله عز وجل ومراقبا له في سره. قال الشافعي رحمة الله عليه: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. وقد ورد في الأثر: ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الوصية الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وفي هذا حث على التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. إذا كان العبد مأمورا بالتقوى كما جاء في الوصية الأولى، فالعبد يبقى معرضا للخطأ والزلل والتفريط في جنب الله تعالى، وذلك لضعف العبد وكذلك لإغواء الشياطين للإنسان. فينبغي للمؤمن أن يفر إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة والاستغفار كلما ألم بذنب أو معصية، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والحسنة تمحو السيئة التي قبلها جودا وكرما من الله تعالى. قال سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار.

0: آرِ وزلفًا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. الوصية الثالثة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. فحسن الخلق علامة على كمال الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وحسن الخلق هو من صفات التقوى، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرده هنا بالذكر لبيان مكانته العظيمة في الدين، وحتى لا يظن أحد أن التقوى مقتصرة على حقوق الله عز وجل ويهمل حقوق العباد. حسن الخلق إخواني المستمعين أخواتي المستمعات له درجة عظيمة في الدين، قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق يتمثل في كف الأذى عن الخلق جميعا، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهناك درجة أخرى لحسن الخلق، وهي بذل المعروف للقريب والبعيد، وكما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وقال في حديث آخر: ألا أدلكم على أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة المباركة في هذا القدر كفاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة، شبكة برامجية متنوعة،
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة، رصد لمعالم التنمية بالجهة، على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع لمسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

وأهل الأرض أرجوها يا رب رحمة.

فإن تكن صحفي بالذنب قد ملئت فإن تكن صحفي بالذنب قد ملئت فإن عفوك والتوحيد يمحوها فإن تكن صحفي بالذنب قد ملئت فإن عفوك والتوحيد فإن عفوك

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

الظلم وانصر علينا يا رحيم رحمتك وابسط علينا يا كريم نعمتك واخر لنا في سائر الأقوال

واصر

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: حديث المجلس العلمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له، ربنا الله الرحيم الرحمن رب العرش العظيم، ربنا سبحانه الذي رفع السماء بغير عمد وأنزل القرآن على محمد رحمة للمرحومين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم كلمة تكررت في القرآن الكريم وتنوعت دلالاتها ومعانيها، في كل مرة يأتينا القرآن الكريم بمعنى لهذه الكلمة، هذه الكلمة التي سنتناولها اليوم أيها المستمعون الكرام هي كلمة الميزان، ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في عدد من الآيات البينات فقال: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط. قال ربنا سبحانه: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال ربنا سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال ربنا سبحانه: الله الذي نزل الكتاب بالحق والميزان. يوم القيامة يعيش الناس مواقف رهيبة وعجيبة، ترى الملائكة وتأتي كل نفس معها سائق وشهيد، وتقرب الشمس من الرؤوس، والناس عراة رجالا ونساء، الناس من زمن آدم عليه السلام إلى آخر من مات، خطورة الصراط، مشاهد الحوض، ومشاهد من العظمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. من هذه المشاهد والمواقف موقف الميزان، وما أدراك ما الميزان؟ قال علماء التوحيد: هو ميزان حقيقي أحد كفتيه توضع فيها الحسنات والأخرى توضع فيها السيئات. أجمع العلماء، يقول ابن حجر: أجمع العلماء على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن فيه يوم القيامة، وإن له كفتان يميل بالأعمال. المؤمن يقف أمام الميزان فتوضع فيه صلاته وزكاته وحجه وعمرته وبره بوالديه، وكم تبع من جنازة، وهل كان واصلا لرحمه، وصدقاته التطوعية، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. كل هذا يوضع في الميزان، توضع تلاوته للقرآن وتسبيحه وحضوره مجالس العلم. هذا الشيء كي توضع في الميزان هو واقف ينظر بأم عينيه، ينظر كيف ما كيكون واقف في الدنيا، ولا قياس مع وجود الفارغ ولا مشاحة في الأمثال. كيف ما كيكون واقف في الدنيا أمام الخدار واللحدة واللحم وهو كيعبر، كيكون واقف كذلك والعبار خدام. كيف ذلك؟ الله أعلم بذلك. ثم ينتقل العمل للكفة الثانية، فيوزن الشرك والخمر والزنا والرشوة والسرقة وشهادة الزور وعقوق الوالدين وقطع الصلاة، كل هذا يوزن والإنسان ينتظر، وما أصعبه من انتظار وما أطوله من انتظار. هذا الميزان الله وضعه لوزن الأعمال، فلا يقبل الغش ولا الاحتيال والتلاعب. الآن يتحدث المراقبون على أن هناك آلة كتدخل في الحليب وكتعطيك شحال ديال الماء زايدو مول الحليب في الحليب، يعني من أجل أن يغش الناس. هذا صنع البشر، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. إذا كان الإنسان استطاع يحط واحد الآلة في في في منتوج الحليب تعطيه تلك الآلة النسبة المئوية لوجود الماء في ذلك الحليب، الميزان الذي خلقه ربنا سبحانه وتعالى توضع فيه الصدقة فيصبرها صبرا ويمحصها وكيغربلها وكيعرف شحال فيها ديال الإخلاص وشحال فيها ديال الرياء وديال السمعة. بعد عرض الصلاة على الميزان قد يقال لك هذه الصلاة ما فيها خشوع. بعد عرض الصيام على الميزان قد يقال لك هذا الصيام ما فيه مقومات الصيام، ما هكذا أمرناك أن تصوم، صمت كما تشاء لا كما نشاء. الإنسان كيشوف السلعة غدا يوم القيامة اللي جابها من الدنيا تعبر أمامه فلا يستطيع أن يجادل ولا أن يكذب، ما يقدرش يقول لهم يومها غشيتوني وظلمتوني، لأن الله تبارك وتعالى قال له في الدنيا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل نتينا بها وكفى بنا حاسبين. يذكرنا ربنا في بداية سورة الرحمن عن هذا الميزان فيقول الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. قالوا الميزان هنا هو العدل ومنع الظلم والطغيان، وكأن ربنا يقول لنا هذه الدنيا بموازين عادلة، تخدم تخلص، تظلم تظلم. يحكي الناس أن رجلا فقيرا كانت زوجته تصنع الزبدة ويبيعها للبقالة، وكان دائما كيتعامل مع واحد مول الحانوت بعينيه، كيديلو الزبدة ديال الزوجة ديالو كيبيعها وهو كيعطيه كيلو ديال الزبدة ومول الحانوت لا يزينها، يعني وكأنه يثق في الرجل. لكن يوما قال لابد أن أزينها، وكأن الثقة ديالو بهذاك الرجل نقصات، لقاها 900 غرام، يعني لما وزنها لقاها 900 غرام، يعني ناقصة 100 غرام. لما جاء الرجل نهره قال له كنت تغشني سنوات من التعامل معك. قال له لا يا سيدي، نحن لا نملك ميزانا، ولكن اشتريت منك كيلو من السكر وجعلته مثقالا لكي أزن به الزبدة، يعني على أنك أنت هو منبع الغش وأنت هو مصدر الغش، وحنا ما عندناش الميزان، حنا كنا كنوزنوا داك الكيلو اللي خديناه من عندك انت اصلا كنا نزن به الزبدة. ماذا نستفيد؟ مكيالك يكال لك به. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول كما تدين تدان، وبالكيل الذي تكيل به تكتال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة يا ربي لمن يزيد هذا؟ فيقول الله تعالى لمن شئت من خلقي. حتى الأقوال توزن في هذا الميزان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. انظر كيف يمكن أن يثقل العبد ميزانه بشيء هين يمكن أن يمارسه في الدنيا دون أن يشعر. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة الصوم والصلاة. هذا الذي تكون مك أخلاقه حسنة فترفعه حتى تبلغ به درجة الصائمين القائمين، ويثقل ميزانه بحسن خلقه. في حديث البطاقة أن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ويقال له: أتنكر شيئا من هذا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. أعندك عذر؟ لا، هذا رجل يوقفه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد، وتنشر له كتب كانت من عمل يده. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الكتب مد البصر، مد البصر، لا يستطيع أن ينكر منها شيئا، ولا يستطيع أن يجادل من كان يكتب ما كان يفعل ويقول، ويقف موقف الذي تلبس بالمعصية. لكن يقول له ربه: إن لك عندنا حسنة، فتخرج بطاقة، يعني ورقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فتوضع في السجلات، توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء، رواه الترمذي. إذن هذه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إذا كانت نابعة من القلب، مصدقة لها الجوارح، مؤمن بها المؤمن حق الإيمان، عاملا بمقتضاها، تتقول تتقول تتقول حتى تطيش بكل السجلات. وكاين واحد الوزن من نوع خاص تحدث عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، قال: قرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يعني يعدني يوم القيامة يقدر يجي الإنسان غليظ وسمين
2: وطويل والوزن دياله طون الصرف، ولكن فين كتحطه في الميزان؟ حين تضعه في الميزان كسوى والو. علاش؟ لأن أعماله الصالحة قليلة أو منعدمة. هذا هو وزنك الحقيقي عند ربك، بما نفعت نفسك، بما صليت، بما صمت، بما حججت، بما اعتمرت، بما ذكرت، بما قرأت من القرآن، بما توجهت للمجتمع من النفع والصلاح. لما صعد عبد الله بن مسعود لشجرة يأخذ منها سواكا من الأرق، وكان سيدنا عبد الله بن مسعود دقيق الساقين، يعني رجليه رقيقين وسوداوين شديد السواد، فجعلت الريح تميل به من شدة ضعفه. يعني الريح مسكين من حيث هو رقيق وضعيف، الريح كتديه وتجيبه. فضحك القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ من حموشة ساقيه، يعني من دقة ساقيه، والذي نفسي بيده لهما أثقال في الميزان من جبل أحد. شنو اللي خلى عبد الله بن مسعود يحظى بهذا الوزن عند ربه سبحانه وتعالى؟ صدقه في الإسلام، ارتباطه بالقرآن، اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: والله إني لأعلم أي آية نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. على حسب السلعة يكون المكيال.
1: كنتكلموا على الطن، كنتكلموا على الميزان معين، كنتكلموا على الفاكهة كنتكلموا على ميزان معين، كنتكلموا على الذهب كنتكلموا على ميزان معين، كنتكلموا على الألماس كنتكلموا على ميزان معين. ولكن حين نتحدث عن أعمال الآخرة نتحدث عن سلعة غالية. ألا إن سلعة الله غالية،
2: ألا إن سلعة الله الجنة. كنتكلموا على ميزان أشد دقة، من يعمل مثقال ذرة. حتى أنهم قالوا ثلاثة أمور لا توزن: العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا الشيء ما كيدخلش الميزان. الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الأمر الثالث الصيام، كل عمل ابن آدم له
3: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الناس يتحدثون عن آفة العصر، يتحدثون عن التخمة وعن زيادة الوزن وعن الرجيم وعن أمور لا ينفكون المجتمع إلا وهي ديدنه في الحديث. أجمل أنواع الرجيم هو التوقف عن أكل لحوم الناس وأعراضهم. المؤمن لا بد أن يخفف أوزار عن ظهره يوم القيامة ليخف ميزانه. قال ربنا سبحانه: وليحملن أثقالهم وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. سأل الله تبارك وتعالى القبول والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: حديث المجلس العلمي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
3: الجلال والجمال.

ملأها بشهب التقرب إليه وفوانيس المضي في ملكوته اللامتناهي، وعفرها برذاد التسبيح والاستغفار والذكر الهادي إلى العوالم، إلى العوالم الرائعة في جنبات الله وفي جنبات الجلال والجمال.

الله أكبر، يصرخ هذا الصوت منذ قرون مناديا للصلاة عبر القارات، تارة حنون وقوي، وتارة جميل ومؤثر، تارة يأتي من حنجرة كأنها قلب خاشع، وتارة من أوتار اهترأت ولم يجددها الإيمان. الله أكبر، يصرخ الصوت منذ قرون، أحيانا تدخل الكلمة إلى القلوب وأحيانا إلى العقول، أحيانا تدخل من أذن لتخرج من الأخرى فورا ودون تأخير، أحيانا تخرج بعد تأخير، وأحيانا تستقر في القلب، أحيانا تنزلق على الرؤوس دون أن تترك أثرا، كما تسقط قطرة مطر على صخرة ملساء، وأحيانا تعلق بشيء ما، تتفاعل، ينتج التفاعل وتنتج عنه ثمرة ما، أحيانا بمعنى، وأحيانا تقال بلا أي معنى مقصود في رأس من قالها، فقط حنجرته هي التي حكت وحبالها هي التي تحركت. الله أكبر، منذ قرون عبر القارات، وعلى الأكثر لقرون قادمة عبر القارات أيضا، ولأن الله أكبر فإنها جملة ستكون صحيحة في كل سياق محتمل. لا يوجد سياق للحديث أو للتعليق على حديث أو على حدث دون أن تكون هذه الجملة مناسبة له. إذا كان الحديث عظيما في إيجابيته فالله أكبر، وإن كان هناك ثمة شيء مفزع في سلبيته فالله أكبر. دخلت الجملة في مفرداتنا اليومية، صرنا نقولها أحيانا بلا هدف، فقط للتعبير عن الإثارة أو الإعجاب أو الحزن، جردها استعمالنا من أعمق أبعادها، كأنما الأحرف لا تعبر إلا عن أصوات، كأنها غير مرتبطة بذلك الضوء القادم من بعيد، من بعيد جدا منذ قرون. رغم أنها تستخدم في مواضع عديدة وغير مترابطة، إلا أن استخدامها الأساسي وربما للمرة الأولى كان من أجل الأذان، النداء إلى الصلاة. الله أكبر للمرة الأولى، من أين جاءت هذه الجملة التي تحولت لتصير شعار الأمة عبر القرون؟ وكأي شعار أسيء استخدامه في كثير من الأحيان، ليس في النص القرآني مبنى هذا التركيب اللفظي، رغم وجود معناه وبكثافة في عموم الآيات القرآنية، لكن اللفظة بحد ذاتها الله أكبر غير موجودة في أي من الآيات الكريمة. ليس في هذا أي إشكال، فوجود المعنى كفيل بنحت المبنى، كما أن اللفظ ما دام قد ورد وثبت عنه عليه أفضل الصلاة والسلام، وثبت أنه قد استخدم للنداء من أجل الصلاة في الحادثة المعروفة، فلا داعي هنا لافتعال المشاكل. مع ذلك يظل النص القرآني بسلطته على ما عداه، وتظل له الهيمنة والأولوية دون أن ينقص ذلك من أهمية ما صح وتواتر عنه عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك نشعر دوما أن ثمة شيئا ما ينقص فهمنا الحرفي لهذا الأمر. لا مشكلة في النص، المشكلة دوما في الأفهام البشرية العابرة التي لا تحاول أن تسير ولا أن تصبر الأغوار، أن تحفر في النص بحثا عن أفق جديد. شعار مثل هذا اختير ليكون أول كلمة تنطق في النداء إلى أهم ركن من أركان الشعائر، لا يمكن أن يكون غير موصول بنص قرآني محدد، نص قرآني بعينه. عندما أعلن الإنسان أن الله أكبر،

0: لما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إنها تلك الليلة مجددا، ليلة التساؤلات وليلة الأجوبة، ليلة البحث عن اليقين، ليلة انهيار المكرسات بالضبط، ليلة تحطيم المكرسات عبر الأسئلة، تعريتها عبر تلك التساؤلات ووضعها على المحك ونسفها، بل كشف أنها غير موجودة أصلا. إنها تلك الليلة مجددا، يوم كان الليل يغطي وجه الكرة الأرضية كلها، يوم كان الليل مخيما على العقول، يوم لم يكن هناك عقول حيث كان الليل. تلك الليلة يوم وقف إبراهيم أمام معبودات قومه، النجم، القمر، الشمس، وكل منها كان يمثل أكثر من مجرد معبود، كل منها يمثل ما وراءه من أنماط للعيش وعلاقات للإنتاج ومصالح اقتصادية وطريقة في التفكير توصلت إلى عبادة هذا الشيء دون سواه أو إضافته إلى صف المعبودات. هل كان إبراهيم يتساءل حقا كما يشير سياق القرآني وكما قال غير واحد من المفسرين مثل الطبري؟ أم إنه كان يمثل ذلك التساؤل أمام قومه كما أول بعض المتأخرين ليستدرجهم إلى الحقيقة في النهاية؟ أيا كان، لقد كان إبراهيم يمثل النوع البشري وهو يتساءل، كان يسأل بالنيابة عنا جميعا بالتأكيد، وربما كان يسأل بالأصالة عن نفسه، لكنه على الأقل كان يسأل بالنيابة عنا جميعا ليثبت لنا أن التساؤل يمكن أن ينسف كل ما هو ركيك، وأن الوصول إلى الجواب لا بد أن يمر بالسؤال، وأن الطريق إلى اليقين لا بد أن يمر بالتساؤل. هناك في عمق الليل جاء التساؤل الإبراهيمي معولا يحطم أركان الليل. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. لقد قال هذا أكبر. القمر كان يبدو أولا من حيث يقف إبراهيم أكبر من النجم، الكوكب الذي رآه إبراهيم أولا، ومن خلال منظومة القيم السائدة عند قوم إبراهيم كان الأكبر هو بالضرورة الأقوى، وهو بالضرورة المنتصر، وهو بالضرورة المهيمن. بعد القمر الذي بدا أنه أكبر من النجم جاءت الشمس وكانت أكبر الجميع، وقال عنها إبراهيم هذا ربي هذا أكبر، لكنها أفلت لاحقا، وكان أفولها إذانا بسقوط مفهوم الأكبر بالمعنى المادي المباشر. بدأ مفهوم الأكبر هشا من حيث وقف إبراهيم على حافة الحقيقة، كان الأفول هو الحقيقة الوحيدة التي قهرت كل تلك المكرسات، كلها أفلت، كل ما هو كبير فيها جاء الأفول ليصغره ليجعله أصغر. وعندما تلمس إبراهيم دربه في الظلمة رغم الشمس التي كانت قد أشرقت، أعلن على الملأ بالنيابة عنا وبالأصالة عن نفسه، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. هناك فقط انتهت الظلمة وهزم الليل ذلك الدماغ الإنساني المبتكر والمميز عن كل أدمغة المخلوقات، أنجز قفزته الهائلة نحو الإيمان بما هو غير مرئي ولا محسوس، الأمر الذي هو مستحيل تقنيا بالنسبة إلى أدمغة بقية المخلوقات. كانت قفزة هائلة من حافة الليل إلى أفق النور، ولم تكن في الفراغ. ما سكت عنه إبراهيم في تلك الليلة وقد انقضت سرنا نردده، صار صداه يتردد عبر القرون والقارات. ما لم يروى على لسان إبراهيم في القرآن صار شعارا للحنيفية الحقة. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، وكانت الشمس أكبر، لكن الله هو الأكبر، وذلك ما لم يقله إبراهيم بالحرف، لكننا نحن الموصولين بالتجربة الإبراهيمية بوصفه المسلم الأول، نقولها ونرددها، وصارت الشعار والنداء للصلاة. كانت تلك هي العبارة المتضمنة بين سطور الآيات الكريمة، كانت تلك هي العبارة التي علينا أن نكملها نحن، كان مبناها مفقودا، لكنها مثل قانون رياضي تستطيع أن تستنتجها، بل أن تنقطها بالحرف من مقدمات المعنى والمبنى. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، لكنه الله، الله أكبر، وهو أكبر بالذات، لأنه خارج هذا التصنيف برمته، خارج هذا التقويم، خارج حتى كلمة خارج، إنه ببساطة غير خاضع لأي نوع من المقاييس، ولذلك بالذات هو أكبر، لأنه يتعدى كل الموازين ولا يخضع للمقارنة مع أي شيء سواه، سواء كان هذا الشيء معبودا ماديا مباشرا ومجسما، أم كان فردا تجاوز الحدود بقوته وطغيانه، أم كان إيديولوجية براقة، أم نمطا للحياة يسوق عبر وسائل الإعلام، أم دولة عظمى تفترض أنها الرقم واحد وتفترض أنها ستبقى كذلك. لكن كما نعلم جميعا، ما وصل إليه إبراهيم وما قاله دون أن يقوله في أول نهار حقيقي عرفه البشر، الله أكبر. صوت صارخ في البرية، ربما كان صوت إبراهيم، ربما كان رجع صداه، ربما كان صوتا من أصواتنا. صوت صارخ في البرية يؤذن لنا بالصلاة، يقول الله أكبر. لن يكون ذلك مصادفة بتاتا، ليس مصادفة أن تكون الكلمة الأولى في النداء لإقامة الصلاة مرتبطة بسيدنا إبراهيم. أليس هو أول من أقام الصلاة؟ أليس هو أول من استعمل لفظة إقامة الصلاة؟ أليس هو من أقام أول مجتمع على بذرة إقامة الصلاة؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ولن يكون مصادفة أبدا أن يرتبط الأذان بنصه وحرفه مع القامة العملاقة لعمر بن الخطاب، الذي كان قد رأى في المنام ما رأى ووافقه عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ليس مصادفة ذلك أن ابن الخطاب كان قد وعى التجربة الإبراهيمية وفهم مغزى وعمق المقام الإبراهيمي وارتباطه بإقامة الصلاة، فاقترح أن يتخذ مصلا، ووافقه الوحي في الحادثة المعروفة. كانت رؤيا عمر أكبر بكثير من مجرد منام، كانت رؤية متكاملة انبثقت من فهمه العميق للقرآن ولخطوطه العامة، وظهرت بين الوعي واللاوعي فيما نسميه اليوم مناما. صوت صارخ في البرية، استمعوا له، ربما يكون صوت سيدنا إبراهيم، أو صوت بلال، أو صوت عمر، أو مزيجا مثمرا من تلك الأصوات كلها. صوت صارخ في البرية، التفتوا إليه من كل صوب يأتي عبر القرون والقارات، إنه يقول الله أكبر. مستمعي الأفاضل، إلى هنا أترككم في رعاية الله الأكبر، في حمى الله الأكبر، وفي تفاصيل الله أكبر. رددوها وتدبروها، كونوا لها وبها ترنموا، وكل أذان وأنتم بألف ألف خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال. برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكن

0: الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقان.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تتابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: صباح الخير داخلة برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير الدخل فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة. مستمعتنا مستمعينا الكرام في كل مكان أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عبر أثير برنامجكم صباح الخير داخلة كنرحبوا بكم في هذه الصبيحة الإذاعية، وطبعا حلمنا وهمنا إرضاء أذواقكم. حيثما كنتم وأينما وجدتم مستمعين الكرام صبحكم الله براحة البال وقبول الأعمال وصلاح الحال.

عبراتير إذاعة الداخلة ومع أنفاس الصباح، أسأل الله لنا ولكم خير العطايا وسعة الأرزاق ودوام العافية وصحبة الصالحين.

الحمد لله الذي لا ينسى أو لا ينسى من ذكر، والحمد لله الذي لا يخيب من دعاه، والحمد لله الذي هو ثقتنا إن انقطعت عنا الحيل فلا نلجأ لغيره سواه.

ولأنكم تختارون برامج أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل على الموجة 89.3 FM، نقول لكم شكرا على وفائكم، وطبعا علينا أن ننتقي ما ينسجم وأفق انتظاركم.

طبعا مستمعتنا مستمعينا الكرام، ما أجمل الصباح حين يقبل علينا بدعوات طيبة من قلوب محبة في الله، فاللهم ارزقنا حلاوة الأخوة وطول الصحبة ولذة المغفرة وصفاء الود وتجنب الزلل وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة وصلاح النية والقول والعمل.

لكل اللواتي والذين انضموا بنا اللحظة، نرفع إلى عناية أسماعكم أنكم تتابعون برنامجكم صباح الخير داخل البرنامج المنوع المباشر طبعا لكنحرصوا من خلاله من خلال تنوع فقرات إرضاء أذواقكم، علما أن للناس فيما يعشقون.

مذاهب. خواطر من وحي الخاطر. الحج ذلك السفر الذي لا تقاس مسافته بعدد الكيلومترات، بل بما يقطعه الإنسان في داخله من طريق نحو الله، هو رحلة يخلع فيها المرء من قلبه أثقال أدران الدنيا قبل أن يخلع ثيابه المعتاد ويلبس لباس الإحرام، وكأن الجميع هناك في تلكم الديار المقدسة يعلنون حقيقة واحدة، أن لا فرق بين غني وفقير ولا بين قوي وضعيف، فالجميع يقفون بقلوب خاشعة متجردة وأعين دامعة وأرواح ترجو الرحمة والمغفرة. نعم، في تلكم الديار المقدسة الحج تتلاشى الضوضاء التي صنعتها الحياة داخلنا، فيسمع الإنسان صوت روحه صافياً لأول مرة بوضوح. هناك عند الكعبة لا يتحدث القلب بلغة البشر والماديات، بل بلغة الشوق والخشوع والانكسار الجميل. وما أروع تلك اللحظات حين تمتزج الدعوات بدموع التائبين، وحين يشعر الإنسان أمام هيبة المكان أن السماء أقرب إليه من أي وقت مضى. الحج ليس انتقالا إلى مكان فحسب، بل ارتقاء إلى معنى أسمى للحياة، حيث يتعلم الإنسان أن الطهارة ليست طهارة الجسد فقط، بل طهارة النية والقلب واللسان وصفاء الروح. ومن عاد من الحج بروح أكثر رحمة وقلب أكثر صفاء وأخلاق أكثر نورا، فقد عاد حقا بولادة جديدة. فطوبى لمن لبى النداء ومضى بقلبه قبل خطواته مرددا لبيك اللهم لبيك. تلكم الكلمات التي لا تقال باللسان فقط، بل تنطق بها الروح كلها.

0: غذاء ودواء.
1: من منا أخي المستمع أختي المستمعة من لا يعرف أن البطيخ الأحمر والدلاع فاكهة الصيف بامتياز، 92% ديالو فيه الماء وطعمه فعلا منعش ومرطب للجسم، ولكن القليل منا كيعرف الفوائد أو فوائده ليسرى، وهذا هو موضوع هذه الحلقة من فقرة غذاء ودواء

فمن فوائد الدلاح أو البطيخ الأحمر اللي عادة هاد الفترة ديال السنة كيكون متواجد في الأسواق ديال جهتنا بإخلي ميهود الذهب وأوسرد، من الفوائد الترطيب والطاقة لأن فيه نسبة عالية من الماء، هذا علاه كيحافظ على رطوبة الجسم وكيقلل العطش، وبالخصوص فصل الصيف اللي كيتشتد الحرارة وهو منخفض السعرات الحرارية، ومزيان للناس اللي كيتبعوا الرجيم أو الحمية.

ومن فوائد الدلاحة الصحية أنه نافع أو كيعطيل انتعاش للقلب والشرايين، لأن فيه الليكوبين فهو مضاد الأكسدة قوي كيقل الخطر ديال أمراض القلب وتراكم الكوليسترول، وأيضا في الدلاح كنلقاو البوتاسيوم والمغنيسيوم لكي ينظموا ضغط الدم واللي كنسموه تنسيو، وكيمنعوا تصلب الشرايين.

وإذا كنتي انتي أختي المستمعة وانت أخي المستمع من الناس اللي يلوذوا المناعة والوقاية فعليكم بالبطيخ الأحمر دلاع لأن في فيتامين سي اللي يقوي المناعة وفيتامين أ اللي هو

ديان البصر العيون وايضا حتى البشره ديالنا، وفيه الليكوبين لكي يقلل خطر بعض انواع السرطان كيف سرطان البروستاتا والقولون

ومن فوائد فاكهة الدلاع أو البطيخ الأحمر أنه مفيد صحياً للكلى والهضم، لأنه مدير طبيعي البول، وكي يساعد الكلى ديالنا في جعلها كتخلص من ترسبات والحسي وفي ألياف وماء لكي يسهلوا الهضم وكي يمنعوا الإمساك.

خبراء التغذية والأطباء كينصحوا بهيب الدلاح للرياضيين والحوامل، لأنه فيه سيترولين لكي تحول الأرجين وكيحسن تدفق الدم للعضلات وكيقلل الألم بعد التمرينات الرياضية، وطبعا مزيان للحوامل حيث فيه فيتامينات ومعادن وكيقلل الغثيان.

وأكيد لا يتسألوا مستمعينا الأعزاء أشنه المضار أو الأضرار، وغدين بدو بالمضار لمرضى السكري حيث فيه نسبة عالية من سكر طبيعي، وبالتالي فنصيحة الأطباء وخبراء التغذية لمرضى السكري أنهم يخدوا باعتدال، ففقط يكتفيوا بواحد طريف منه، وبالتالي كيكون حتى الأصحاب السكري، ولكن الإكثار منه أكيد كيرفع منسوب السكر في الدم.

ولأن الشيء إذا بلغ حده انقلب إلى ضده، فإلى خدينا ياسر من دلاح دفعة واحدة فيقد يسبب لنا انتفاخ ويعطينا غازات ويكون عندنا إسهال لأن فيه ماء وألياف بزاف، هذا علاه فاش كنكثروا منه كيسبب مشاكل الهضم. وما تنساش أخي المستمع أختي المستمعة، خاصك تغسلوا مزيان سابق ما تلجأ للتقطيع، حيث القشرة ممكن تكون فيها بكتيريا كيفت السالمونيلا.

ومن الأشياء اللي ما كنتبهوش لها عادة وهي طريقة التحضير والاستهلاك، فيلطن يكون الاختيار والتخزين نختاره أولا البطيخة للوزن ديالها ثقيل، قشرتها صلبة وفيها نمط شبكي بحال شي خطيطات اللي كيكون كتكون واضحة، نغسلوها بالماء والصابون مزيان قبل سبق ما نقطعها ونخزنها في الثلاجة بعد التقطيع، وطبعا نكلها في حدود 3 أو 4 أيام. طبعا دائما نحتاط، ففي فصل الصيف العديد من الناس ربما كيتصابوا بالإسهال من تناولهم البطيخ، إذن هذا البطيخ الأحمر أو الدلاح. وطبعا أمنياتنا لكم دائما بالصحة والسلامة.

0: مستمعاتنا مستمعينا الكرام، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة ضمن سلسلة الحلقات اللي تعنى بالموروث الثقافي الحساني. ونجيد سعيد أنه يلبي الدعوة كعادته، مشكورا الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية، شاعر الوحدة الترابية للمملكة، سي أهل صعيدي محمد الحسن. وطبعا حلقة اليوم هي تكملة لسلسلة من المواضيع الهامة اللي أكيد كتقرب الشباب ديال اليوم وغير الناطقين بالحسانية، يكن رصيدهم المعرفي في الثقافة الحسانية، لأن كيف تعرفوا جميع الثقافة الحسانية ثقافة غنية جدا. موضوعنا في هذه الحلقة هو الرحلة، وتعرفوا بأن أهمية الرحلة في الرحلات التي يقوم بها ابن بوادي الصحراء والإنسان في بادية الصحراء، لأن الجمل هو سفينة اللي كيركبها وهو يقطع الفيافي. وطبعا الرحلة في الثقافة الحسانية هو ما يوضع على ظهر الجمل للركوب أو الحمل، وهذه الرحلة تعد أكثر من وسيلة نقل، في الحقيقة هي رمز للسفر في الصحراء وللأمان والصبر والكرامة. ونظرا لأهمية هذه الأداة التي تعتبر من أدوات الرحلة، وهذا على حفظت في أصولها، لأن الثقافة الحسانية فيها اللغة العربية الفصيحة فخدات هذه الكلمة ديال الرحلة. ويكننا نتوسع أكثر في هذا الموضوع، كنرحب وباسمكم كنرحب ضيفي وضيفكم الكريم اللي في من وجهوا له الدعوة لا يتردد قيد أنملة من أجل أنه يساهم كأحد أبناء هذه المنطقة والغيورين على الثقافة الحسانية، اللي هو الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية الملقب بشاعر الوحدة الترابية محمد الحسن أهل صعيدي. سي أهل صعيدي، مرحبا بك.
1: شكرا أحمد، مرحبا.
0: طيب، كيف شرط في البداية سي أهل صعيدي، موضوع ديالنا هو الرحلة، ولكن ندور منك يا كأن ندقق المفاهيم والمصطلحات اللي عندها علاقة بالثقافة الحسانية، إذا سمحت أشنه الفرق بين هاد المفاهيم؟ عندنا الرحلة، عندنا راقن
1: والجحفة
0: والجحفة، وعندنا الخطير وأشقاب. الله يجزيك.
1: والله بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة لهم نتكلم مطول شوي في الراحلة، قضية الراحلة، ولكن قبل ذلك لهم نذكر الترحل.
0: صحيح،
1: هي سمات الراحلة من أجل الترحل.
0: صحيح، نعم.
1: ومن ذاك الاسم اشتق لنا اسم الرحيل، ولكن الناس اليوم الحيل عند أهل البوادي.
0: صحيح، نعم.
1: الرحلة هذه ما تراها اليوم في أي بلد من العالم، ما هو في موريتانيا أو في الأقاليم الصحراوية المغربية هذه، كيف الصمار والشدور والعيون والداخل،
0: إذن عندها خصوصيات.
1: خصوصيات،
0: نعم.
1: من برا يكانها هي صنعها فرنسا المعلمين الصناع التقليديين.
0: إذا سمحت سأل صعيدي وأعتذر أنك سابق بعد تحدد لنا هذا الفاهم، لأن المفاهيم، لأن العديد من الناس يخلطوا بينهم الرحلة وأراقن والجحفة والخطير وشقاف.
1: تماما، أراقن والجحفة والخطير على الطبلات الصغارات دائما،
0: نعم.
1: وشقاب المرأة الكبيرة،
0: نعم.
1: الشقاب اللي نسميها شقاب الصناع التقليديين يعدوه للعليات، والصعيب تعدالوا شقبهم، منين عاد الشقب تعدالوا سموه الشقب.
0: جميل،
1: وقالوا عن الشقب هذا الشقاق، الشقاق
0: الكلمة. وهو كيكون من الخشب، من
1: الخشب كبار، كل شيء من الخشب، حتى الاختيار من الخشب، حتى الجحفة من الخشب، وحتى مال يراقل من الخشب.
0: نعم.
1: المهم نتحدث عن الراحلة، وهي قلنا من التراحل، وهي لا توجد في أي بلد من العالم إلا الأقاليم الصحراوية المغربية وموريتانيا. هاي الرحلة عدلوها صناع تقليديين باختيار الفرنسيين اللي نهار الأول سكوها لهم، خطوها لهم على جهة ذرة البلد، خاصة بالبلد،

0: على الصفحة كيف دار البن. هذا النوع من تصميم العقول يعود لها عند الروم، معلمين يعود عندهم صحيح. ما فيهم ذاك من ذاك
1: ويلودوا الشيء يكونوا ممكن فيه
0: قبال مشيهم الأخوين عندهم موريتانيا تعود دخلوا في فرنسا من يبصال دير 1902 وكانوا تعرف في السنغال، والسنغال ملانة من البن وخلقها الموريتاني كاملة فيها فهمتاك؟
1: نعم.
0: ربما يعودوا اخترعوا اليوم النصارى الصناعة التقليديين يعدلوا في السنغال ومفهم في موريتانيا انتشرت في موريتانيا.
1: نعم. ايوا طيب ومناش تعدل هذا الرحلة؟
0: بارك الله لا نقولوا لك قال صدرايتين تعدل منهم هما التيشط، احنا نقولوا تيشط صدراي تينا خشبهم تين ويقنين، ايقنين هو عرف الصحراء هنا شيء.
1: نعم.
0: وقلنا عنها صنعوا هذا المهندسين الفرنسيين للصناعة التقليديين فهمتاك؟
1: نعم.
0: وصنعت على الشكل ذريلبن وأعضائها لا يسمونهم كالآتي.
1: نعم.
0: الصفة العربية والصفة العسرية والصفة الخلفية بما يسمى تنتفارت ومعناها المعاونة. تسند ولادهم من لورا باش ما يتقعون. والرابع القربوص، هذا اللي قدام رقاش مولي باش ما يطيح القدام،
1: هذا باش التوازن ديال
0: توازن الإنسان فيها الإنسان. أنتاك هي تصلح الإنسان منين يعود بحالة مثل فوق الزايلة بسيطة خارج نوع من السباق تصلح له. احنا عامنا هذا كنا في مراكش وكنا ندير السباق الجمل على يبل زايد بن سلطان ومعانا كورونيل اللي في السفارة الإمارات في الرباط ممتاك وعماله ومن يشرف على السباق.
1: نعم.
0: هذا 91 ممتاك حرموا علينا ركوب الراحلة. لماذا؟ لأن البن لا يتساد تعدل فيه تناظرة كاملة ويعطوها كلمة انطلق وتنطلق بالسرعة الأولى اللي هي الرابعة ذيك السرعة الأولى الراحلة ما تثق لهم ولا بده يطيح هي. حرمينا الراحلة نركب الأمر كفل دائما صحيح. المهم الراحلة اللاب المشي البسيط الجمال الرابعة يعني رابعة الحوار ما تثق لها أي ولا يطيح. قلنا احنا هذه الصفة الورانية والقربوص واحد اللي ورا واحد اللي قدام فهمت؟
1: نعم.
0: سند ولاد من ورا اللي هي تنتفرد بس ما يتقعوا وهذا وأمريشيك اللي هم المرافق اللي تحت الصف الصف العربية والصف العسرية. قالوا ما أمريشيك كيف المرافق وكل واحد قلنا تحت الصف واحد تحت الصف اليمنى واحد تحت الصف اليسرى. هناك الغربان هما كراهية اللي يطرحوا للبدء اللي ظهر الجمل تحليهم مولانا عن واحدهم كيراس الغراب سماهم الغربان حق. هما العائلة الراحلة اللي يجوا للبدء اللي فوق الجمل وهناك شروط الراحلة.
1: وفي شيء قالوا الشرماط
0: بالا زين حتى سؤالك زين أحمد الشرماط تنقال الشرماط الحاسي وتنقال الشرماط الجمل وتنقال لشرماط منيجي البيت والطوبة والتميشة والزناد ومنيجي ويور هذا الشرماط شرماط الكماية الجقامة الشرماط الجمل هو الراحلة واللبدة والتسفرة وذا كامل
1: وهذا مستلزمات
0: خليك لها مستلزمات والشرماط الحاسي هو الجركنة والتين والقول قرفة والرشة هذا الشرماط الحاسي
1: شروط لي
0: الشروط الشرماط بحق الشرميط يقول لك خارج الشرميط ثاني نقوله احنا وهو اختلاط يعني اختلاط الحلف شنو عدم منه العدم من الحبال البن عدم من العقل وحبال النار في البوادي نديرهم معهم شراويط
1: وهذو يعدلوا الصناع التقليديين
0: اللي هو شنو
1: اللي هاد الحبال هادو اللي
0: لا لا لا لا لا, لا علاقة لهم بالصناعة التقليديين. كل إنسان كل آبل الآبل هو صاحب الإبل والإبل جمع أبابلة أبابلة هي بمعنى جمع الإبل وإبل وإبل فهمتاك والآبل هو صاحب الإبل كل آبل يصنع هذا الشروط الحيوان.
1: وفي أيضا مفهوم المستيبل ربما الخبير في الإبل
0: هو الخبير الشرماط الزايدة هو الدير والجنايب ونود

0: الدار والشمال والوذاين والبهال. هذو سماط النقل.
1: جميل.
0: قلنا كل واحد تحت الصلاة من أمراشي فهمت؟ هناك الغربان قلنا هم العائل اللي يجب تحت الراحلة على اللي بدأ اللي فوق الجمل، وهناك الشرماط كيف قلنا هما الشرماط هو الغرضة، هاي الحزامة تجي تحت الجمل تسكن الراحلة، والقشاط هو اللي يسكن به الغرضة في الراحلة.
1: وطبعا كيكون جلدي هذا
0: جلود دائما جلود الحقبة، وأسفل أسفل هو اللي تنى به زايدة، والخزامة هي الزمام اللي يخدم به الجمل. هذا هي قدس الراحلة. هناك التجريد، هناك الغشاء يكون من جلود الغنم، ولبس اللبدة اللي تحت الراحلة كذلك من الغنم أو البقر إذا نشمر جلود البقر الغنم، واللبدة فيها الحشو الحشو حق. المهم عن هذو اللي هم كاملين تكلمنا عليهم. ومن المعروف عن الراحلة تجلد عودها بجنب تلبل المدبوغة وراغنة ودباغها يعود بالزوايا وصلاحة وغسال.
1: الله يجزيك ما شاء الله. هذه معلومات شافية ضافية وافية حول الرحلة. كنحييك سي الصعيدي وعلى اهتمامك وبحثك العميق اللي دائما أي حلقة كتهيئها وتحاول أنك تجمع كل المعلومات. إذا مستمعتنا مستمعين الكرام أكيد ترتبط الرحلة بالمكانة الاجتماعية وبثقافة الترحال، وهي كتحمل في ذاكرة الموروث الثقافي الحساني معنى الانتقال والحياة المتحركة، حيث يكون الجمل والرحلة ديالو بيتا يسير عبر الفيافي. شكرا لك أهل الصعيدي، شكرا لكم مستمعينا الكرام.

نذكركم مستمعاتنا مستمعين الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخل عبر راديو إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا. طبعا برنامجكم صباح الخير الداخلة فيه فسحة زمنية خاصة بمساهمتكم ومشاركتكم، وضمن المشاركات في هذه الحلقة له ندرج إن شاء الله ربنا مشاركة الأخت الكريمة أم الفضل الشيجر من الطرفاية، وقد ساهمت بباقة من الحكم الشعرية ندرجها مجتمعة ضمن هذه الفقرة. حكم وقيم. أفكر في نوى إلفي وصبري، وأحمد همتي وأذم دهري، وما قصرت في طلب، ولكن لرب الناس أمر فوق أمري. يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته من فيه ترمي برأسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهري.

وفي المعنى ذاته قال شاعر آخر: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان، وقد يرجى لجرح السيف برء، وجرح الدهر ما جرح اللسان.

لقد أبصرت بين الناس فرقا، فمنهم عائم والبعض غرقا، سيغرق هادم الأخلاق حتما، وحتما من بنى الأخلاق يرقى.

بعض الرؤوس بها الأجسام تزدان، في حشوها الدر أشكال وألوان، فلا يغرك حجم الرأس في رجل، بعض الرؤوس على الأجسام أوزان. ومن شعر أبي العتاهية أدرجت الأخت أم الفضل هذه الأبيات: بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغن البكاء ولا النحيب، فيا أسفا أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب، عريت من الشباب وكان غضا كما يعرى من الورق القضيب، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب. ومن رائع شعر الشاعر فاضل أصفر أدرجت هذه الحكمة: للملح لون مثل لون السكر، أما المذاق فليس مثل المظهر، لا تحكمن على امرئ إلا إذا جربته وسبرت غور الجوهر.

مغربية ذات الحضور الفني المميز، أغنية الراحل عبد الوهاب الدكالي الثلث الخالي، وهي تعد من الأغاني المعروفة للفنان الراحل عبد الوهاب الدكالي، وهي من الأعمال التي تحمل طابعا شعريا وتأمليا عميقا. اشتهر بها المرحوم عبد الوهاب الدكالي هرم الأغنية المغربية بأسلوبه اللي كيمزج بين الكلمة الراقية واللحن الأصيل. نستمعوا المقطع من هذه الرائعة.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موجز التاسعة. خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة الذي انعقد في نيكاراغوا، أكدت المنتخبات عن جهة الدخل والذهب غلبهية أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا في هذا الملف. وذكرت السيدة بهية التي تشارك في هذا المؤتمر بدعوة رسمية من رئيسة اللجنة بأن أزيد من 130 بلدا أضحت تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ضمنها ثلاثة أعضاء دائمين بمجلس الأمن الدولي وهي الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، كما سلطت الضوء على فتح 32 قنصلية عامة في الصحراء المغربية، معتبرة أن هذا الحضور الدبلوماسي يشكل تجسيدا ملموسا للاعتراف السياسي والثقة في الاستقرار والمؤهلات الاقتصادية للمنطقة. من جهته سلط محمد أبا المنتخب عن جهة العيون الساقية الحمراء الضوء خلال هذا المؤتمر على السياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن 2797 الذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد المنتخب المحلي في الصحراء أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في وقت انسحبت فيه أكثر من 50 دولة عبر العالم اعترافها بالكيان الوهمي. أكمل 10,000 من الحجاج اليوم الثالث من شعيرة رمي الجمرات في منى قبل أن يستقلوا حافلة نحو المسجد الحرام في مكة المكرمة لأداء طواف الوداع.

0: وشارك هذا العام أكثر من 1.7 مليون حاج من 165 دولة في موسم الحج، ضمنهم 34 ألف حاج مغربي. قال نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا نحو اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس جاهزا بعد الموافقة عليه. أدان وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغوا اليوم وصفه بالعمل غير المسؤول من جانب روسيا، وذلك بعد سقوط مسيرة روسية على مبنى سكني في رومانيا، ما أسفر عن إصابة شخصين بالقرب من الحدود مع أوكرانيا. وأوضح باغوا الذي استدعى السفير الروسي لدى فرنسا صباح اليوم أنه يعتزم إبلاغه بأن الضربات الجوية المكثفة التي استهدفت المدنيين نهاية الأسبوع الماضي والتهديدات التي وجهت للدبلوماسيين الفرنسيين والأوروبيين في موسكو كلها أعمال لن تثني عن دعم أوكرانيا. نهاية موجز التاسعة، إلى اللقاء.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة التاسعة صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية أن يعود والعود أحمد لنواصل شطر الجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر. صباح الخير الداخلة، فمرحبا بكم مجددا.

ضيف وحوار. إذن مستمعتنا مستمعي الكرام، أهلا بكم. كما وعدنا

أدناكم في الحلقات السابقة ومراعاة لتساؤلات الأسر بالجهة بإقليمها وادي الذهب أو سرد بالنسبة لآفاق أولادهم ومناتهم في مرحلة ما بعد البكالوريا، ومواصلة لتقديم سلسلة اللقاءات الإذاعية المبرمجة يكننا نعرف من خلالها بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة الداخلة وادي الذهب طبعا، وهذا يهم بالخصوص تلاميذ سنة ثانية بكالوريا، وهذا بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب، وطبعا انطلاقا من انخراط هاد المعاهد والمؤسسات الجامعية ومراكز التكوين في دعم هاد المبادرة القيمة اللي كتنصب في صالح فلذات أكبادنا التلميذات والتلاميذ. قلت سعيد باستضافة ممثلي المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالداخل المعروف اختزالا واختصارا بسبيتس. باسمكم مستمعين الأفاضل أرحب بالأستاذ لحسن بن شاود كاتب عام بالنيابة للمعهد. مرحبا بك سيلا.

0: تعريف مركز وموجز طبعا بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنية الصحة بداخله، خاصة شنهي الفئات اللي معنية بالتكوين فيه، شنهي أهم الأهداف ديال التكوين، شنهي التخصصات اللي متاحة داخل هذا المعهد، أجال ديال التسجيل، مباريات ديال الولوج، شنهي مدة الدراسة اللي كتكون في المعهد، والآفاق المهنية واندماج الخريجين. إذا نبدأ بك سي الحسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سي أحمد العهدي على هذه الاستضافة.
0: مرحبا.
1: شكرا للسادة المستمعين في إذاعة راديو الداخلة. بالنسبة للمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنية الصحة بالداخلة، هي معاهد تابعة للتعليم العالي، غير تابعة للجامعات، كتأطر بالنظام القانون رقم 00001 المتعلق بالتنظيم التعليم العالي ولأحكام مرسوم 93602 الصادر في 29 أكتوبر 1993. تناط بعد المعاهد مهمة التكوين المهني في المجالات التمريضية وتقنية الصحة والعمل بأعمال البحث وإجراء الدراسات وتقديم الخبرات في هذه المجالات. يشمل التكوين المشار إليه التكوين الأساسي والتكوين المستمر والتكوين بواسطة البحث وكل ما يفيد الطلبة حسب المحيط العام أو الظرفي، وتهديف هذه التكوينات إلى نشر المعارف وإدماج الخريجين في الحياة العملية. بالنسبة للمعهد ديال الداخلة، كما هو معروف، بدأ بتاريخ 1911. بدينا في بداية كانت في مؤسسات تعليمية تابعة لوزارة التربية الوطنية
0: اللي هي مدرسة السلام.
1: مدرسة السلام.
0: وكم كان العدد في البداية ديالها سي الحسن؟
1: بداية كنا بدينا بشعبة واحدة، شعبة ممرض متعدد الاختصاصات. كان العدد في السنة الأولى كان 30 طالب.
0: وكم عدو دابا والتخصصات أكيد تطوروا أكثر
1: حاليا الحمد لله، تجاوز المعهد 600 واجدة اللي مسجلين في المعهد، والخريجين اللي تخرجوا من مدة البداية المعهد إلى هذه الساعة ربما فات 600 خريج.
0: إذا وفروا أطر قارة تمريضية.
1: قارة تمريضية بواحد، وكان حاولوا باش الجودة كتطور سنة بعد سنة باش على الأقل توافق التطورات التنموية اللي كتعرف الجهة. والحمد لله اليوم المعهد ولا في واحد المكان اللي هي كما هو معروف الان،
0: وحتى كفضاء تبارك الله
1: كما
0: زمان نفتخر به بصراحه.
1: معهد اللي متوفر راه المقر ديالو في ولا المكان ديالو في ملبير، في قرب لونسيجي والمعاهد اللي كاين. بالنسبه للاستقطاب للطلبه اللي هم مقبلين على البكالوريا او الحاصلين على البكالوريا السنه الماضيه، لانه نظام الولوج لهذه المعاهد كيعطي الطالب اللي حاصل على البكالوريا هذه السنه الجديده والسنه اللي القديمه، يعني
0: كيسمحوا
1: حتى اللي عنده مثلا،
0: لان كان واحد الزمن كان فقط كيشترطوا يكون بكالوريا جديده.
1: دابا مازال كيعطوا، يعني كيعطوا حتى الطالب اللي مثلا شد البكالوريا العام فات، يعني عنده عام بكالوريا ما تفوت العامين. ومن بين الشروط اللي سميتو كتوفر الطالب على انه كي تسجل في التسجيل الاولي في بعد الحصول على البكالوريا، ويتم انطلاقا من نقاط
0: تسجل في شي منصه ولا بوابه
1: تبع،
0: وهذا ربما شرط اساسي.
1: شرط اساسي
0: ان شحال من واحد كيتم ما مركز لين يفوتوا التاريخ ديالها.
1: بعد الحصول، بعد النتائج، الخروج ديال النتائج ديال البكالوريا، كيتم فتح هذيك البوابات من بعد خروج نتائج، وكيتم التسجيل، والتاريخ ديال التسجيل كيكون محدود، يعني حتى الطلبه خصهم يكونوا ملتزمين بالتسجيل باش على الاقل ما تسمعش.
0: راه هادشي علاش درنا هاد السلسله ديال هاد الحلقات التحسيسيه، ياك ان الاسر يكونوا على علم وما يتموا غافلين، لين حتى الموقع راه ينقفل يمكن في واحد الوقت.
1: هذه كلها اساليب في التوعيه وكتساهم في اسمه باش على الاقل الاولياء والتلاميذ كيكونوا على علم، باش على الاقل يكون
0: ناخذ الاحتياطات
1: من دابا باش ان شاء الله يسجل في الوقت المحدد. قلت على اساس انه كيتم فتح هذيك المنصه، كيتم التسجيل الاولي، من بعد التسجيل كيتم اختيار الطلبه انطلاقا من النقاط المحصل عليها على حسب كل شعبه،
0: الاستحقاق
1: على حسب كل شعبه، لان الحاليه الحمد لله عندنا 7 شعب في المعاهد.

0: هاد، وبالإضافة إلى الحمد لله تم فتح هذا العام سلك الماستر لأول مرة في الداخل.
1: هذا مشجع،
0: هذا مشجع لأنه أول مرة، والإضافة أخرى على أنه المعهد العالي لمهن التمريض كان أول معهد اللي أعطى الإجازة في الداخل، لأنه بدينا في 2011 وكانت أول إجازة بالنسبة للتعليم العالي راه كانت بالنسبة للمعهد ديال التمريض. وهذا كيشجع على وحتى النظام ديال نظام ديال المعاهد تبدل، يعني ما كانش، كان في الأول كان غير معاهد ديال التدريب ديال المهن الصحة اف سي اس، ومن 2000 من 93 حتى 2013 من 2013 ولينا تابعين للتعليم العالي، ولا عندنا النظام ديال ليلي المدي، يعني ليسونس ماستر دكتوراه. وهذا هذا شيء ايجابي كيشجع على حتى اتمام الدراسه بالنسبه للطلبه اللي عندهم رغبه باش يكملوا دراستهم في المجالات
1: وكيبقاو في مدينتهم، وهذا ايجابي
0: وكيوفر واحد اليد العامله في هذا القطاع للصحه اللي في حاجه ماسه له الداخله نظرا للظروف اللي كتعرفها الجهه.
1: اذا سي محمد الى عندك شي اضافه لهذا الشيء قال السي الحسن.
2: شكرا استاذ العهدي على الاستضافه، وكنرحبوا بالساده المستمعين معنا في هذه الحلقه، وكنتمنوا انه هذا اللقاء هذا يكون واحد الفرصه اننا نوصلوا لهم واحد التعريف بالمعهد وشنو هما الافاق اللي تيكونوا فيه. انك تعرف بانه الطلبه المساله ديال التوجيه هي واحد المساله مهمه اللي كتخليهم انهم يختاروا واحد الطريق ديال لافونير ديالهم، يعني ديال المستقبل. دونك بالنسبه للمعهد كما قال الاستاذ الحسن قبل شحال هذه كان كيتسمى الاف سي اس، ولا مع التاهيل الاطر في الميدان الصحي. اول بروموسيون كانت هنا في الداخله كانت في 2011 2014 تخرجوا منها 30 طالب وطالبه. من بعد في 2013 امبلونطا واحد النظام جديد اللي سميتو النظام ديال ال ام تي ولا ليسونس ماستر دكتور. دونك اللي فتح الافاق للطلبه انهم داك الدبلوم ديالهم ولا معادل للاجازه، واللي كيفتح لهم افاق بيان سور انهم يكملوا من بعد الماستر ديالهم ويكملوا حتى الدكتوراه ديالهم. من بعد في الاول كانت عندنا غير شعبه وحده اللي هي ممرض متعدد الاختصاصات. من بعد في 2020 2021 كانت لا كرياسيون ديال واحد دوزيام اوبسيون اللي هي الاسيوسي ولا ممرض في العلاجات الاستعجاليه والعنايه المركزه. في 2022 2023 في السنه الجامعيه ديال 2022 2023 تحلوا ثلاثه ديال الشعب اخرين اللي هما تقنيه المختبر وممرضين في التخدير والانعاش وشعبه القباله. وفي 2024 2025 كانوا عندنا الخلق ديال جوج شعب اخرين اللي هما ممرض في صحه الاسره والصحه الجماعاتيه وبيان سور المساعدين الاجتماعيين. دونك هذا بريفمون كان هو ليستوريك ديال ديال ديال ديال المعهد. بالنسبه كما قال الاستاذ الحسن باش ما نعاودوش نفس الهضره، دونك راه كان عندنا الكونكور راه كيتلاح تقريبا في شهر 6 بالنسبة للسنة ديال 2025 كانت تلاح في 22 شهر 6 باش يردوا البال مع الوقيته امتى كيتلاح الكونكور. تلاح في شهر 6 وبالنسبة للمباراة كانت تقريبا في 21 22 سبتمبر.
1: طيب سي محمد تكلمنا على عطيتو واحد الورقة تعريفية اللي هي مهمة جدا. حسب علمي المتواضع المعهد كيشرف ولا كيقوم بدورات في التكوين المستمر لمختلف الفاعلين في المجال الصحي، وهنا بالخصوص لأن موضوعنا هو فئة الممرضين والممرضات، فاش كيتجلى سي محمد دور المعهد في تفعيله لهذا المهام؟
2: تماما الأستاذ العهدي، بالنسبة للمعهد من الأدوار اللي هي منوطة به هي تنظيم واحد الدورات التكوينية لفائدة جميع الفاعلين ديال الجهة. من بين هاد الدورات التكوينية اللي كاينه هي كما كتعرف الاستاذ العادي بانه في الميدان الطبي ولا في العلاجات التمريضية بصفة عامة التقنيات ديال العلاج هي ماشي واحد التقنيات اللي هي ستابل، دونك ديما متجددة. دونك الدور ديالنا حنا شنو هو؟ كنديروا ديما دورات تكوينية لفائدة العاملين بقطاع الصحة
1: باش يواكبوا المستجدات
2: هاد المستجدات وهاد التطورات ديال هاد التقنيات هادي. من بين الحوايج الاخرى اللي كاينه هي انه كنديروا دورات تكوينية باش كنعاونوا البيرسونيل سونتي اللي كاين هنا تابع للجهه استعدادات لمختلف المباريات اللي كاينين، سواء مباريات مهنيه ولا استعدادات مثلا المباريات مثلا بحال ديال الماستر دابا اللي تفتح، يعني كيكون واحد الدورات تكوينيه
1: مقبل. هذا كيخلق عندهم واحد التحفيز مهم جدا
2: بطبيعه الحال، لان الانسان ديما تيكون متعطش للمعرفه، متعطش
1: ومن حقه صحيح انه يطمح.

0: مثلا يترقى وتكون عنده دبلومات اخرين.
1: من طبيعة الحال الأستاذ العادي كما قلت لك الإنسان فاش كيكون خدام دونك بحال كتوقع واحد القطيعة بليزوموا مع الدراسة ومع القراية دونك كيدخل لك الميدان ديال العمل دونك دوك الدور التكويني تيكون واحد الفرصة لأنه البيرسونيل سونتي اللي تابع للجهة هنايا كيكون واحد الدورة التكوينية اللي كيزيدوا كينميو المعرفة ديالهم وكيكون واحد المجموعة ديال
0: وهذه
1: المسائل الجداد اللي
0: كتقوموا بها الأطر ديالكم المعاد ولا كيجيو مكونين؟
1: لا أغلبية يقوموا بها الناس ديال المعهد هنايا في بعض
0: إذن
1: الحالات
0: عندكم
1: يكون
0: اكتفاء
1: عندنا ناس
0: ذاتي طبعا
1: بعد إذا كان شي دومين اللي هو متخصص بيان سيغ راه كنستعنوا بناس اللي هما أهل الاختصاص باش كيجيو حتى هما كيدليو بالدلو ديالهم وكيعرفوا
0: الدكتور. إذا عندك شي إضافة سي الحسن حول هذه النقطة ديال التكوين المستمر؟
2: فعلا المعهد بالإضافة إلى المهام ديال التكوين الأساسي والتكوين المستمر كنفتحوا للطلبة ولا للمهنيين في قطاع الصحة ولا حتى الأطر اللي خارج الإطار الصحي إذا كانت مثلا شراكات مع قطاع الجامعات المحلية والله هذه بغات يعني واحد التكوين في هذا المجال ممكن المعهد يعقد معها شراكات في هذا الجانب ويقدم واحد العدد ديال التكوينات في هذا الجانب ديال التمرين. بالنسبة للتدريس أو التكوين بالنسبة للطلبة نرجع عليه أو تاني باش الطلبة يفهموا لأنه
0: وهذا هو الهدف من هذه الحلقة نقدموا أكبر عدد ممكن
2: المعلومات للآباء والتلاميذ باش يعرفوا لأنه نظام الإجازة هو 3 سنوات تابع للتعليم العالي نظام التعليم العالي ولكن غير تابع للجامعات بالنسبة للمعهد. عندنا 3 سنوات فيها 6 سمستر يعني 6 دورات كل سنة عندها دورتين وملي كيكمل الطالب هاد 3 سنوات كيحصل على الإجازة بعد البحث اللي كيديروا في نهاية السنة كيحصل على الإجازة في المهنة والله في التخصص اللي كان متبع يعني قلنا عندنا دابا حاليا 7 تخصصات القبالة الممرض نتاع الاختصاصات التخدير والإنعاش المساعد الاجتماعي كاين ممرض في الأسرة وكاين في التخدير والتخدير
0: إذا في مجالات مختلفة التخصصات
2: وإن شاء الله مازال المعهد من هنا لقدام إلا كان سميتو غادي يقدر يفتح تخصصات جديدة أخرى بالنسبة كاين لابوراتوار عاوتاني بالنسبة لنا عندنا تخصص ديال لابوراتوار وعلى حساب الحاجيات ديال الجهة المنطقة خصنا دائما نتبعوا على أساس أنه باش نوفروا واحد
0: صحيح وتلبيوا دوك الحاجيات
2: وجودة عالية باش تواكب هذا هو الأساس اللي
0: نعم. صحيح. طيب نعود نرجع لك سي محمد ولكن هاد المرة عندي سؤال كيتعلق أن هاد المعهد كيف كيعرف الجميع عنده واحد الإشاعة كبير على المستوى الوطني وطبعا والجهوي من خلال كونه كينظم واحد المجموعة من الأنشطة الموازية دوك ليزاكتيفيتي باراسكولير اللي كتكون على شكل تظاهرات إما وطنية وأحيانا دولية للطلبة المتدربين وأيضا فائدة مختلف الفاعلين في المجال الصحي بجهتنا. إذا كان ممكن تقرب المستمعين من بعض هذه الأنشطة اللي كيقوم بها المركز أو داخل المعهد وأنا عارف أنها ما شاء الله ياسرة وهادفة سي محمد.
1: طبعا السي العادي بالنسبه للمعهد ما كينحصرش الدور ديالو غير في التكوين تيكون واحد مجموعه ديال التظاهرات اللي هي كتكون موازيه واللي كنحاولوا اننا الطلبه ينخرطوا فيها مثلا بانه مثلا المعهد كينظم واحد مجموعه ديال الندوات علميه اللي كنحاولوا اننا ندخلوا فيها الطلبه علاش باش انهم كيوليو كيتابيتيو ولا كيولفوا داك البحث العلمي
0: الشخصيه ديالهم اضافه لما هو معرفي علمي تفتكوين كيتحمل مسؤوليه كروح التطوع هذا كله مهم
1: طبيعه الحال استاذ وتيكون لقاءات عندهم مع طلبه اخرين ديال معاهد اخرى فتيكون عندنا مثلا في الاحتفاءات بعد مثلا بحال مثلا اليوم العالمي للممرض اللي كيصادف اللي يلاه داز في 12 ماي وبهذه المناسبه كنوجه التحيه لجميع الاطر التمريضيه بمناسبة اليوم العالمي ديالهم دونك تيكونوا هاد اللقاءات هادو تيكونوا مثلا تيكونوا أنشطة اللي هي رياضية ثقافية تيكونوا مثلا كنظموا مثلا لقاءات ديال كرة القدم مثلا الطلبة مع بعضياتهم ولا مع مع مع

0: مواهب
1: إذن
0: أخرى.
1: كاع اللي عنده شي ميولات أو مواهب كتعطيهم فرصة طبعا.
0: بطبيعة الحال تنسيق بيان سيغ مع مكتب الطلبة، كنشوفوا الطلبة اللي عندهم ميولات مثلا سواء في الفن ولا في المسرح ولا، باش ما كيبقاوش الطلبة مضغوطين ولا منحاصرين غير في الدراسة، تيكون عندهم واحد المتنفس في أنهم كيخرجوا ديك الطاقة ديالهم في واحد الأنشطة اللي هي كتكون موازية سواء علمية مثلا كما قلت لك ندوات علمية اللي كتنظمها المعهد سواء داخليا ولا بشراكة مع معاهد أخرى، ولا عبر هذه الأنشطة سواء ثقافية ولا مثلا رياضية
1: وتقدر تكون بيئية اجتماعية
0: بطبيعة الحال، تيكونوا بعض المرات كنظموا لهم خرجات مثلا إفطار جماعي في رمضان في آخره، فهمتي باش
1: كتخلقوا واحد الأجواء.
0: واحد الأجواء ديال الأخوة من الطلبة كاملين، باش لي زوبسيون ولا الشعب كاملين كيحسوا براسهم راه إخوة في معهد واحد، ما كاينش هذا
1: صحيح
0: مثلا بوليفالون ولا مثلا هذا أنيسيز، دونك كلهم إخوة كلهم عندهم تكوين واحد كلهم
1: جميل.
0: عندهم
1: نعم سي الحسني، اللي عندك شي إضافة في
2: إضافة فعلا لما قاله السي أستاذ محمد الحرش، فعلا المعهد كيتوفر على واحد النادي ديال الطالب اللي يتيح الفرصة للطلبة باش المواهب ديالهم كاملة ينخرطوا فيها، وفعلا النادي نشيط وعنده واحد العدد ديال الأنشطة لسنوات متعددة، دار واحد العدد ديال العروض في الرياضة في المسرح في التصوير في الفوتوغراف في أنشطة اللي هي كتهم في الموسيقى في الخرجات، فعلا درنا شراكات مع حتى في وزارة الشباب، كان واحد استفد من واحد الشراكه اللي كانوا داروا فيها الخرجات جماعيه للميناء ديال الداخل.
1: اذا مزيان كينفتحوا على المحيط
2: والميناء، وكانوا داروا انشطه خارج سمي. كان كذلك النادي دار انشطه اللي في دار الطالبه دار الايتام دار
1: هذا الجانب الاجتماعي
2: خرجت في سميتو، وبالاضافه الى هذه كان شراكاتهم اللي مع بعض المكاتب بعد ديال الدراسات والابحاث ديال واد الذهب ومع المجلس العلمي للأوقاف ومع مجموعة من الناس يشوف في واحد العدد ديال الندوات دارت في المعهد اللي الحمد لله عطات واحد الصيت، بالإضافة إلى العديد من الندوات دارت خارج الأطر ديال المعهد باستضافة بعض الأساتذة والدكاترة من مؤسسات أخرى في الرباط في قنيطرة في مدن أخرى، كانوا كي كتهم هاد الشيء ديال التكوين والتأطير في الجانب التمريضي والمستجدات اللي كتواكب هذا الميدان هذا.
1: طيب سي محمد، اكيد ان هاد الحلقات اللي إذاعة الداخلة حريصة انها تكون، لان فعلا كتخلق واحد الوعي اللي هو تربوي ومجتمعي داخل الاسر، ما دام الامر يتعلق بتلاميذ السنة الثانية بكالوريا، هنا كي يطرح دائما من الأسئلة اللي تتبادر الأذهان، وهو بالنسبة للحاصلين على شهادة البكالوريا واللي عندهم رغبة أنهم يكونوا مستقبلا ممرضين وممرضات ويشتغلوا في هاد المهن التمريضية كاختيار وكميول ديالهم، ويشتغلوا طبعا في المؤسسات الصحية ولا المراكز أو المستشفيات. نبغي يعرفوا هاد الأسر وحتى هاد تلامد أشن هي الشروط اللي خاصها تكون في هاد تلامد اللي من بعد غيحصلوا على البكالوريا طبعا وغادي يعودوا طلبة، خصوصا فاش كنتكلموا على ما يعرف بالبروفايل أو السحنات، شنو هي اللي مطلوبة من هاد التلاميذ اللي عندهم الرغبة أنهم يولجوا لهاد الجانب العملي في حياتهم.
0: طبيعة الحال أستاذ العدي، هذا سؤال مهم جدا بالنسبة للطلبة ولا وليداتنا إن شاء الله اللي غادي يكون عندهم الاختيار ولا يقع الاختيار ديالهم على على على مهنة ديال التمريض بجميع الشعب ديالها. هو أول حاجة أنهم خصهم كما قلنا خصهم يستوفوا الشروط ديال الكونديداتور، يعني أنهم خصهم يتسجلوا في المنصة ديال الترشيح ديالهم في المسألة. من بعد كما قلنا البروفيل راه ما كاينش زعما فهمتي واحد شي حاجة اللي هي محددة، غير هي كتكون كما كتعرف انه في الميدان الصحي كتكون واحد الميدان اللي هو حساس واحد شويه
1: صحيح.
0: وهنا في كيتجلى الدور ديال المعهد، لانه فاش حنا كنكونوا الطلبه ديالنا كنكونوهم على اساس ديال اول حاجه هي تكون عندهم روح المسؤوليه وديال الانسانيه في العلاج
1: صحيح،
0: لان كما كتعرف بانه واحد القطاع اللي عنده خصوصيه ديالو، لان التعامل مع المريض ماشي التعامل مع
1: صحيح.
0: مع شي حاجه
1: أخرى. ونصف علاجه هو ذاك التعامل الجانب النفسي الانساني صحيح
0: بطبيعة الحال. وفي التكوين راه حنا كنديروا واحد المحاكاه دونك تيكون عندنا دي سيونس ديال لا سيميلاسيون
1: شكل تطبيقات
0: على شكل تطبيقات قبل الطلبه ديالنا ما يخرجوا لي تيران دو ستاج ويكون عندهم واحد التواصل مباشر مع المريض دونك راه كنديروا واحد لي سيونس دو سيميلاسيون ديال المحاكاه دونك اللي كان اللي كيكونوا فيها عندنا دي مانكا كيكون عندنا فيها مسائل وكنديروا دي جو دغول كنديروا بزاف ديال المسائل اللي
1: كيبداو كيشوفوا الدم
0: كيشوفوا دوك المسائل كيتابيتيو معاها دونك هاد لا سيميلاسيون كتكون عندها حتى واحد الدور انها كتحيد لهم داك لو ستريس
1: وكتهيئهم
0: وحتى الطلب ما معمر تيكون عندهم داك لو برومي كونتاكت ديريكت مع المريض دونك تيكون ديجا واجد نفسانيا وعنده
1: بالتدريج
0: بالتدريج شويه بشويه حتى كيولي
1: من الناحيه البيداغوجيه كتجعلو يستانس في البدايه من بعد صافي كيمرسو يلسابيتي كتولي عنده عاده
0: وحتى في التدريب ديالهم راه تيكون داكشي غادي بالتدريج لان في السنه الاولى تيكون غير كيتسمى ستاج دينيسياسيون ولا دوبسيرفاسيون يعني كيكون في الاول كيدخل خصو غير يتابيتي مع الميليو دو ترافاي كيفاش يتانتيغرا في وسط ليكيب كيفاش انه يخلق علاقات مع البيرسونيل مع المرضى يشوف لي تكنيك كيفاش كيداروا دونك كيكون داكشي غادي بالتدريج في السنه الثانيه كيكون واحد شويه بلي ديفلوبي في السنه الثالثه تبارك الله راه كاع الطلبه تيكونوا جاهزين انهم يولجوا لسوق الشغل بواحد الكفاءه اللي هي عاليه وبواحد الروح ديال المسؤوليه وديال الانسانيه في التعامل مع المرضى.
1: نعم اذا السي الحسن بالنسبه لهاد الفئه اللي عندهم هاد الميولات او الرغبه من زاويه نظرك إضافة للشيء اللي ذكر السي محمد
2: كما قلنا كتفتح بعد خروج بعد النتائج ديال البكالوريا كتم فتح التسجيل وكيتم التسجيل عن طريق المنصة الإلكترونية اللي هي معروفة espits.santé.gouv.ma
1: حودها السي الحسن
2: espits.santé.gouv.ma كيدخل الطالب هاد المنصه باش يتسجل في سميتو التسجيل الاولي ومن بعد كيطلبوا ليه ملي كيتسجل كيطلبوا ليه رقم مسار ورقم البطاقه الوطنيه وتاريخ الازدياد اللي كي دخل هاد المعلومات كيطلع ليه المعلومه تطلع ليه المعلومات ديالو كامله في, في, في, في الصفحه من بعد كيدخل العنوان والعنوان الالكتروني ديالو والادريس ديالو من بعد كيدير كيختار اسم المسلك وكيدير السنه ديال البكالوريا كما قلنا البكالوريا كاين اللي كيكون مثلا حاصل على بكالوريتين كيكون واحده مسجل فيها والله مشات وواحده جديده مثلا كيبغي يتسجل بها يعني كيدير السنه ديال البكالوريا كيحدد من السنه ديال البكالوريا وكيختار المسلك من بعد كيختار الشعبه من بعد كيختم اختيار يراجع الصفحه المعلومات كامله وصحيحه ومن بعد كيضغط على الزر ديال فاليدي يعني
1: وهنا طبعا خص يحطط ان المعلومات ما يكونش فيها
2: باش ما يوقعش
1: في الاسم
2: الاسم ديالو في المسائل كامله لان المعلومات
1: صحيحه
2: هذيك المعلومات هي اللي غادي يعتمدوا عليها في الاختيار وكان كاين بعض المرات الطلبه كيبقى يختار حتى كيمشي كيختار شي مدينه ولا كيختار شي شعبه اللي ما كايناش هنا يعني يختار
1: خص يكون محضر
2: عقلو يعني عارف الشعب اللي كاينين هنا وعارف الاختيار ديالو بالضبط شنو الاختيار ديالو باش ما يوقعش غلط راه كاين طلبه كيكونوا مثلا باغي يدوز في الداخل وكيصدق الشعبه ما كايناش وكيدوز ولكن كيتقبل في مناطق اخرى
1: وهذا اذا تعرف راه كاين مسؤوليه وان اي اختيار راه صافي هذاك
2: كيتحسب عليه لانه ملي كيدير فاليدي راه صافي ملي كيغطي زر التاكيد راه كيولي المعلومات هي اللي كيعتمد عليها وما تلاش عنده القابليه
1: للتراجع ولا يصحح نعم

0: الدور ديال المعهد هو انه بحال يقدم للجهه يعني دوك لي بروفيل اللي هي محتاجاهم في الجهه
1: صحيح.
0: للنهوض بالقطاع ديال
1: على
0: الصحه
1: شكل
0: في
1: انها
0: الجهه
1: بنك معطيات اللي كيتم استثمارها فعلا.
0: بطبيعه الحال. وخير دليل على ذلك هو التطور ديال هاد الشعاب اللي كنشوفهم من بدايه المعهد هنا في سنه 2011،
1: اذا جاو استجابه لهاد
0: جاو
1: الحاجيات.
0: استجابه للحاجات المتزايده ديال الجهه في بعض التخصصات اللي ما كايناش هنا في الجهه، وبيان سور اللي كتفتح داك الافاق لابناء الجهه انهم يخدموا ويستقروا هنا في الجهه، لان كما
1: صحيح
0: ذكرت يا استاذ العادي في البدايه ديال الحلقه كان عندنا مشكل ديال بحال تقول الهجره ديال الاطر التمريضيه والاطر الصحيه بصفه عامه،
1: ما كاينش ذاك الاستقرار
0: بطبيعه
1: في
0: الحال
1: العمل.
0: لان الاغلبيه اللي كانوا شحال هذه كيجيو كيخدموا هنا في الداخله كانوا ناس خارج الجهه، دونك يجي كيخدموا واحد المده يعني طال الزمن او قصور، يعني خصو يلتحق
1: صحيح
0: بالعائله
1: صحيح
0: ديالو، خصو
1: وحتى
0: يدير مي
1: التركيز
0: باسيون.
1: ديالو في عمل ديالو كيقل، بينما إذا كان ولده من المنطقة فكيكون حدا أهله حدا أسرته كيكون مهني، وهذا في الحقيقة إيجابي جدا.
0: بطبيعة الحال الأستاذ العادي هي دي نقطة إيجابية، علاش؟ لأنه ولاد الجهة كيبقاو معاك في الجهة، دونك كيخدموا الجهة، دونك حتى داك الهجرة ديال الأطر ما كتبقاش، لأنه الجهة غيبقى
1: صحيح
0: معاك هنا في الجهة وغادي يخدم الجهة.
1: إيه هما كيضطر لا يكري لا ومع أهلهم، بصراحة هذا كيجعلهم أنهم يشتغلوا في فراحة ويقدموا خدمات الجهة. سي الحسن، بالنسبة لهذه النقطة ديال دعم الأوراش التنموية بالنسبة للمعهد، أكيد هي كثيرة، راه ذكرت سي محمد بعضها.
2: فعلا تماشيا مع هذه الاوراش اللي كتعرفها الجهه في جميع القطاعات، قطاع الصحه ايضا حتى هو كيعرف واحد الطفره تنمويه في وتغيرات جذريه في المسار ديالو، وبالتالي باش نواكبوا هذه التطورات خصنا نوفروا بالنسبه لنا كجهه نوفروا الجوده الكافيه والاطر الكافيه اللي غتواكب لنا فعلا هذه الاوراش التنمويه. كنعرفوا اننا داخلا بالاوراش اللي غتفتح فيها في الجانب الصحي، غتفتح سي اش اي اللي هو واحد المستشفى اللي غادي ربما على الاقل غادي يسد واحد العدد ديال
1: المستشفى الجامعي،
2: مستشفى الجامعي اللي غادي راه كيتبنى
1: تبارك الله،
2: كبير
1: مساحه
2: كبيره
1: وغادي يخصو اطر
2: كبيره، وبالتالي حتى هاد الخريجين يعني ربما يقدروا ما يكفوش العدد اللي غادي سميتو. بالتالي باش نواكبوا حتى حنا هاد الطفره وهاد الاوراش خصنا نكونوا نتماشاو مع هاد نوفروا بالشكل الكافي. كاين نقطه عندنا واحد الاشاره اللي بغيت نشير لها حتى سميتو على انه التكوينات ديالنا عندنا واحد العدد ديال الممرضين الطلبه كيكونوا عندهم واحد التخصصات، ولكن ما كي في التكوين التطبيقي ما كيكونش عندهم ما كنلقاوش يعني فين يتدربوا بداك الشكل سميتو، كنضطروا كنصيفطوهم من الدار البيضاء ومراكش وهذه. وبغيت زعما يعني حتى المؤسسات ولا الجامعات اللي سميتو تساند هذا الطلبه في التنقل ديالهم، ولا على الاقل توفير السكن ولا
1: ايوا تعفيهم من المصاريف الاضافيه.
2: بالتالي كيدوز واحد المده ديال التكوين فما ما كرهنا زعما حتى تكون واحد الشراكات باش علاش باش تعطي واحد الجوده اكثر، وباش تخلي حتى لين واحد العدد ديال الطلبه كيضطر ما كيلقاش كيفاش يكمل التكوين ديالو بداك الشكل اللي سميتو.
1: وبالخصوص ان جهتنا راه بعيده على المراكز اللي هي مثل الرباط الدار البيضاء، غير العيون ها هي اللي قريبه لنا راه تقريبا 500 وكذا كيلا.
2: وبالتالي الا بغينا واحد واحد واحد الاطار غدا يصبح في المستشفى بالشكل المطلوب خصنا نوفروا له حتى حنا واحد التكوين في المستوى ونوفروا له
1: الحاجات. وهذا فيه فائده للساكنه لان يعني اطار كتوفر له الاجواء ديال التكوين وديال يشتغل ويستقدرها بهالطريقه كتم، وبالتالي راه دائما كتبقى الجهه هي اللي رابحه والساكنه ديالها، وبالخصوص في هذه الخدمات الصحيه راه
2: مهمه
1: كل شيء تقدر تسمح فيه الا ما
2: صحيح،
1: لان مساله حياه والصحه شي حاجه اللي هي مهمه. أظن لمسنا العديد من النقاط، لست أدري لعدت فيه كلمة ختامية سي محمد، إما نصائح تقدموها لهاد التلاميذ اللي مقبلين وغادي يكونوا هما الروافد ديال المعهد باش نختموا إن شاء الله هاد اللقاء المفيد معكم.
0: دونك خلاصة القول الأستاذ العادي هو نصيحة ديالنا بدا قبل من النصيحة، أولا كنتمناو توفيق لجميع الطلبة ديال الجهة بالنجاح إن شاء الله، وكنتمنوا لهم مسيره موفقه ان شاء الله، مسيره علميه موفقه ومهنيه من بعد. كختام لهذه النقاط كامله، اول حاجه كنوصي عليها الطلبه هو انهم ما يخليوش حتى الاخر عادي

0: عادي يدفعوا ولا مثلا يحطوا كاع الامل ديالهم على على على معهد واحد، دونك يحاولوا انهم يوسعوا كاع الافاق
1: صحيح.
0: ديالهم. دونك المعاهد اللي كيبداو من دابا كيلوحوا يعني كيلوحوا الاعلانات ديالهم، دونك يحاول انه يدفع الاكبر عدد ممكن ديال المعاهد باش في الاخر كيلقى راسو عنده بزاف ديال لي شوا، لان بزاف ديال الطلبه كيطيحوا في هذه الاخطاء انه كيدفع معهد واحد وفي الاخر ما كيتقبلش،
1: مركز غير عليه هو،
0: كيبقى مركز وما
1: ومن بعد ما بقى عنده فين، لان كيتسد ذاك
0: بطبيعه الحال كيتسدوا هذوك المعاهد، دونك ما كيبقاش فرص اخرى، دونك كيضطر انه يمشي يدير مثلا شي حاجه اللي ما عندوش الميول ليها، ولا كريمو كيدوز سنه بيضاء ما كيدير فيها حتى شي حاجه، دونك ما يحاولوا ما يدير كما كيقول مثلا ما يديروش البيض كامل في صيله واحده، دونك انهم ينوعوا الاختيارات ديالهم، دونك يبداو البريباراسيون ديالهم اللي كونكور على تساع من قبل، ما يخليوش حتى الاخير عادي يبداو البريباراسيون ديال اللي كونكور. وثاني حاجه واخر حاجه كنختم بها هو ان كنقول لهم مرحبا بكم الناس اللي غادي يجوا عندنا للمعهد، مرحبا بكم، وكنتمنوا لهم مسير موفق ان شاء الله.
1: اكيد سي الحسن بك بدينا وبك نختم ان شاء الله.
2: بارك الله فيك سي العلي. كلمه ختاميه بالنسبه للولوج هذه المعاهد ليس بالسهل وليس بالصعب.
1: ونسينا ما باش غير نذكروا للمستمعين ان راه هذا المعهد ديال فيه الاستقطاب محدود ماشي مفتوح بواحد الشكل اللي
2: محدود، يعني هذا
1: بمعنى حسب صح. الاستحقاق حسب واحد المجموعه ديال الامور
2: راه كيكون فيه كتابي وفيه فيه شفوي وفيه فيه النقط ديال البكالوريا، بالتالي راه كيخضع لواحد المسطره اللي خاص توفر في التلميذ والطالب. قلت بانه هذا القطاع هذا ماشي سهل وماشي صعب، والولوج له خاص واحد شوي واحد الرغبه واحد الاراده، ما تكونش غير جاي بدافع بدوافع
1: يعني ولا حصلتي ما لقيتي
2: ما لقيتش ولا ما خصكش، لانه هذا غادي هذا القطاع حساس
1: صحيح.
2: كتواجه فيه الخطا ما خصوش يكون، لان كتواجه مرضى وكتواجه الفئات ديال المجتمع اللي هي في حاجه ماسه، وبالتالي راه ممرض راه ما نعتوش من المهن القديمه في الزمن، وبالتالي نعتهم الناس نعتهم الملائكه الرحمه
1: صحيح وارتدائهم ديك البيضاء يعني عند
2: دلاله كبيره، وبالتالي خاصنا نحافظوا عليه بواحد الشكل اللي كي
1: وراه شفنا دورهم فاش كانت هذيك الجائحه ديال كورونا
2: صراحه اللي واجهوها بواحد
1: إيه ولا حتى فاش
2: صدور بصدور عاليه، وكان هم اللي في الصفوف الاماميه
1: تمام.
2: وبالتالي يعني هذه الفئه راهي دورها كبير في المجتمع وخاصها عنايه كبيره، وخاصنا شراكات مع باش نكون واحد الرؤيه اللي غتخدم لنا الجهه في مستقبلا، ونوفروا فعلا الممرض اللي كيتوفر على الشروط اللازمه والجوده العاليه اللي غادي تواكب بها نواكب بها هذه الاوراس مستقبلا ان شاء الله، والتوفيق للجميع.
1: اكيد اذا بهذه الجمله الجميله نختموا هذا اللقاء. اذا باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام اشكر ضيفي الكريمين هذه الحلقه اللي خصصناها نذكر الحديث عن المعهد العالي للمهن التمريضيه وتقنيات الصحه بالداخله المعروفه اختزالا او اختصارا بسبيتس، وطبعا باسمكم اشكر ضيفي وضيفيكم الكريمين الاستاذ الحسن بن شاود كاتب عام بالنيابة للمعهد، وسي محمد لحرش اللي تم استضافته بصفته منسق شعبة ممرض متعددة الاختصاصات طبعا بنفس المعهد. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لها تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لين تعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لها تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب، والممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها. دورهم ما هم مدير منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة تمثل المواطنات والمواطنين ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذلك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصعد على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: شكرا لكم الاستماع على برامج وقنوات إذاعة المملكة.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسيريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
5: هذا وقتنا، وقت الحضور، نتسجلوا دابا.

0: اليوم تدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضع من يدينا.
1: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش
2: دا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
0: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
3: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
4: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان فخامة السيد إلهام علييف، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أحر التهاني مقرونة بأطيب المتمنيات للسيد علييف بموفور الصحة والسعادة وللشعب الأذري باطراد التقدم والازدهار. ومما جاء في البرقية: وبهذه المناسبة أعبر لكم عن بالغ تقديري للعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان في مختلف المجالات، والتي تستمد قوتها من حرصنا المشترك على تقويتها والارتقاء بها إلى مستوى شراكة مثمرة تستجيب لتطلعات شعبين الشقيقين. كما بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية فخامة السيد تاي أتسكي سيلاسي، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية للسيد أتسكي سيلاسي عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بمزيد التقدم والازدهار للشعب الأثيوبي. ومما جاء في البرقية: وهي مناسبة كذلك أستحضر فيها بكل اعتزاز عمق أواصر الأخوة الإفريقية والتقدير المتبادل التي تجمع بين بلدينا، متطلعا إلى مزيد توثيقها وإثراء علاقات التعاون البناء القائمة بينهما بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين. قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و 27 مايو الجاري بماناغوا في نيكاراغوا، إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم، لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797. شرق أوسطيا، أعربت كل من السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد أعربت في وقت سابق أمس الخميس عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي دولة الكويت بصواريخ والطائرات المسيرة في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها. رياضيا، تأهل منتخب السنغال إلى نهائي كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 المقامة بالمغرب عقب تغلبه على المنتخب الوطني المغربي بضربات ترجيح 7-6 بعدما انتهى الوقت القانوني للمباراة بالتعادل بهدف لمثله في مباراة جمعتهما مساء أمس الخميس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم نصف النهائي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من الجنوب الشرقي و

0: أقصى جنوب الأقاليم الصحراوية وحار نسبيا بالسهول الداخلية وسيس. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 7 و13 درجة بمرتفعات الأطلس، ما بين 21 و28 درجة بالجنوب الشرقي البلاد والشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 14 و20 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض من الأقاليم الجنوبية والسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وستبقى دون تغيير مهم بباقي الأرجاء الأخرى. البحر سيكون هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان الهائج ما بين كاب سبارتل والعيون، وهائجا بالجنوب، وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان ما بين كاب بارباس والجويرة.
1: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، إياك نضمن حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلا عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك، إلا عاد اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاهي تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل اللي تابعه لسكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درا شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحولوا تسجيلنا أو نسجلوا من ضرك ونضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا، نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: وقت جديد لينعودوا حاضرين بكل تأكيد.
1: هذا وقت المرأة المغربية، واليوم لهي نسجل ونشارك بكل مسؤولية.
2: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل تركسي، يالتي نعود حاضر وما نبقى حياتي.
3: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا مجد.
2: ده وقتنا وقت جديد نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا تتقدم للقدام. نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدن قدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راو التسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma، وما اللي في مكاتب تسجيل اللي مفيش قبل أسبوع كامل.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
5: برامج حوارية خدماتية.
4: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
5: تغطيات إخبارية.
4: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
5: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
7: حديث المجلس العلمي.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن محطة عظيمة من محطات السيرة النبوية، وعن كلمات خرجت من قلب الرحمة إلى قلوب الأمة، كلمات تحمل وصايا خالدة ومبادئ سامية وقيما إنسانية عظيمة. إنها خطبة الوداع، تلك الخطبة التي يلقاها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة أمام جموع المصلين والمسلمين. وقد سميت بخطبة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: لعلي لا ألقاكم بعدها عامي هذا. فكأنها وصية مودع وجامع لأصول الدين ومقاصده الكبرى. أيها الأحبة، لقد اشتملت خطبة الوداع على معان عظيمة ومضامين جليلة، منها أولا تأكيد حرمة الدماء والأموال والأعراض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. لقد جاء الإسلام ليحفظ للإنسان كرامته، فلا يجوز الاعتداء على حياته أو ماله أو سمعته أو عرضه. وفي زماننا هذا نحن أحوج ما نكون إلى استحضار هذه المعاني، فكم من إنسان جرح بكلمة، وكم من أعراض انتهكت بالشائعات، وكم من حقوق ضاعت بسبب ظلم أو اعتداء. إن الإسلام لا يحرم فقط سفك الدماء، بل يحرم كل ما يؤدي إلى أذية الناس أو انتقاص حقوقهم أو تشويه سمعتهم. ثانيا، إبطال مظاهر الجاهلية والظلم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع.

0: لقد جاء الإسلام ليهدم كل صور الظلم والعصبية والتفاخر بالأنساب والأموال، وليقيم مجتمعا أساسه العدل والرحمة. فالجاهلية ليست مجرد مرحلة تاريخية مضت وانتهت، بل قد تعود في صور جديدة في التعصب وفي احتقار الآخرين وفي ظلم الناس وفي التكبر عليهم. فكل خلق يبعد الإنسان عن الحق والعدل فهو لون من ألوان الجاهلية التي نهى عنها الإسلام. ثالثا، الدعوة إلى المساواة والأخوة الإنسانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. إنها رسالة عظيمة تؤكد أن الناس جميعا من أصل واحد، وأن معيار التفاضل الحقيقي ليس اللون ولا النسب ولا المال ولا المنصب، وإنما التقوى والعمل الصالح. كم يحتاج عالمنا اليوم إلى هذا المعنى العظيم، حتى تزول أسباب التفرقة والكراهية، وحتى يسود الاحترام والتعاون بين الناس. رابعا، الوصية بالنساء خيرا. ومن أعظم ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم قوله: استوصوا بالنساء خيرا. إن الإسلام رفع شأن المرأة وصان كرامتها وجعل لها حقوقا وعليها واجبات. فالمرأة أم ومربية وبنت وزوجة، وهي ركيزة أساسية في بناء الأسرة والمجتمع. ومن حسن العشرة أن تسود الرحمة والمودة والتفاهم بين أفراد الأسرة، لأن الأسرة المستقرة تصنع مجتمعا مستقرا. خامسا، التمسك بكتاب الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله. فالقرآن الكريم ليس كتابا للتلاوة فقط، بل هو منهج حياة فيه الهداية والنور والرحمة. فإذا أردنا صلاح أنفسنا وأسرنا ومجتمعاتنا، فعلينا أن نرجع إلى القرآن الكريم، نتلوه ونتدبره ونعمل بما فيه. أيها الكرام، إن خطبة الوداع لم تكن كلمات عابرة، وإنما كانت دستورا للحياة، ومنها نستخلص دروسا كثيرة، من أهمها أولا ضرورة احترام حقوق الآخرين وعدم الاعتداء عليهم. ثانيا، أن العدل أساس بناء المجتمعات واستقرارها. ثالثا، أن الإسلام يحارب كل صور التمييز والعصبية. رابعا، أهمية بناء الأسرة على الرحمة والإحسان. خامسا، أن النجاة تكون بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، لقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وترك لها منهجا واحدا واضحا نسير عليه. وفي آخر الخطبة سأل النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال: ألا هل بلغت؟ فقالوا: نعم. فقال: اللهم فاشهد. فيا ترى، هل أخذنا من وصاياه نصيبا؟ وهل جعلنا تعاليمه منهجا لحياتنا وأخلاقنا ومعاملاتنا؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتتبعين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم العاملين بوصاياه، وأن يرزقنا حسن الاقتداء به ظاهرا وباطنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لاي تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي الله يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنب تكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعدل مشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يسهر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.

0: ذا وقت جديد لينعودوا حاضرين بكل تأكيد.
1: هذا وقت المرأة المغربية، واليوم لهين نسجل ونشارك بكل مسؤولية.
2: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل سركسي، يالتي نعود حاضر وما نبقى حياتي.
3: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
2: ده وقتنا وقت جديد نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا تتقدم للقدام. نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدا نقدروا نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma. هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيزقة الأسبوع كامل.
4: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
5: نشرة الأخبار.
6: في أبرز عناوين هذه النشرة، السيد هلال يؤكد بأن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. شرق أوسطيا، إدانة عربية شديدة للاعتداء الإيراني على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. وفي كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، المنتخب السنغالي يتأهل إلى النهائي بفوزه على المنتخب المغربي بضربات الترجيح. أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان فخامة السيد إلهام علييف، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أحر التهاني مقرونة بأطيب المتمنيات للسيد علييف بموفور الصحة والسعادة وللشعب الأذري باطراد التقدم والازدهار. ومما جاء في البرقية: وبهذه المناسبة أعبر لكم عن بالغ تقديري للعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان في مختلف المجالات، والتي تستمد قوتها من حرصنا المشترك على تقويتها والارتقاء بها إلى مستوى شراكة مثمرة تستجيب لتطلعات شعبين الشقيقين. كما بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية فخامة السيد تاي أتسكي سيلاسي، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية للسيد أتسكي سيلاسي عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بمزيد التقدم والازدهار للشعب الأثيوبي. ومما جاء في البرقية: وهي مناسبة كذلك أستحضر فيها بكل اعتزاز عمق أواصر الأخوة الإفريقية والتقدير المتبادل التي تجمع بين بلدينا، متطلعا إلى مزيد توثيقها وإثراء علاقات التعاون البناء القائمة بينهما بما يخدم المصالح المشتركة لشعبين الشقيقين. قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و 27 مايو الجاري بماناغوا في نيكاراغوا، إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم، لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797. وفي خلاصته ذكر هلال بسياسة اليد الممدودة التي ينهجها جلالة الملك، وأورد مقتطفا من خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله عقب الاعتماد التاريخي للقرار 2797، أبرز فيه جلالته أنه ورغم التطورات الإيجابية التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية، يبقى المغرب حريصا على إيجاد حل لا غالب فيه ولا مغلوب يحفظ ماء وجه جميع الأطراف. فالمغرب لا يعتبر هذه التحولات انتصارا ولا يستغلها لتأجيج الصراع والخلافات. وختم الدبلوماسي بالقول إن هذا التعبير الملكي عن حسن النوايا يجسد جوهر تعامل المملكة المغربية مع قضيتها الوطنية بمسؤولية وجدية وبقناعة عميقة بأن حلا سياسيا عادلا ودائما يعد ممكنا وفي المتناول على أن تتحلى باقي الأطراف بالشجاعة لتبنيه. أكدت المنتخبة عن جهة الداخل وادي الذهب غلبهية خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقد هذا الأسبوع بماناغوا في نيكاراغوا أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 من أكتوبر 2025 وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. وأبرزت المتدخل الاعتراف الصريح والذي لا لبس فيه من طرف مجلس الأمن بأن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق والأكثر واقعية واستدامة لتسوية هذا النزاع. شرق أوسطيا، أعربت كل من السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت، وقالت في بيان لها أن المملكة تشدد على رفضها القاطع لانتهاكي سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن المنطقة واستقرارها. وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد أعربت في وقت سابق أمس الخميس عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها. رياضيا، تأهل منتخب السنغال إلى نهائي كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 المقامة بالمغرب عقب تغلبه على المنتخب الوطني المغربي بضربات ترجيح 7-6 بعدما انتهى الوقت القانوني للمباراة بالتعادل بهدف لمثله في مباراة جمعتهما مساء أمس الخميس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم نصف النهائي. وسجل هدف المنتخب السنغالي محمد فاغنر في الدقيقة 23، فيما عادل المنتخب المغربي عن طريق لاعبه إسماعيل العود في الوقت بدل الضائع من المباراة. وستلاقي السنغال منتخب تنزانيا الذي تفوق بدوره على منتخب مصر بضربات الجزاء الترجيحية 4-3 بعد نهاية المباراة من دون أهداف. نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. السيد هلال يؤكد بأن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. شرق أوسطيا، إدانة عربية شديدة للاعتداء الإيراني على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. وفي كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، المنتخب السنغالي يتأهل إلى النهائي بفوزه على المنتخب المغربي بضربات الترجيح. إلى اللقاء.
5: حالة الطقس.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من الجنوب الشرقي وأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية وحار نسبيا بالسهول الداخلية والسيس. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 7-13 درجة بمرتفعات الأطلس، ما بين 21-28 درجة بالجنوب الشرقي البلاد، وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 14 و 20 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض من الأقاليم الجنوبية والسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وستبقى دون تغيير مهم بباقي الأرجاء الأخرى. البحر سيكون هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان الهائج ما بين كاب سبارتيل والعيون، وهائج بالجنوب وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان ما بين كاب بارباس والجويرا.
7: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
8: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
9: برامج حوارية خدماتية.
8: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
9: تغطيات إخبارية.
8: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
9: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: تضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي له تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل لتابع له سكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درا شنو آخر أجل نقل التسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحول تسجيلنا أو نسجله من ضرك ونضمن حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجله كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

راكبا نحو المدينة قاصدا بلغ سلامي لحبيبي محمد بلغ سلامي لحبيبي

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لاي تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنب تكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية، وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟ مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما،
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
1: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: اكتشفوا SNRT نيوز، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT نيوز، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
6: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
7: برامج حوارية خدماتية.
6: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
7: تغطيات إخبارية.
6: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
7: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
8: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
9: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان فخامة السيد إلهام علييف، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

0: وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية أن أحر التهاني مقرونة بأطيب المتمنيات للسيد علييف بموفور الصحة والسعادة وللشعب الأذري باطراد التقدم والازدهار ومما جاء في البرقية. وبهذه المناسبة أعبر لكم عن بالغ تقديري للعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان في مختلف المجالات، والتي تستمد قوتها من حرصنا المشترك على تقويتها والارتقاء بها إلى مستوى شراكة مثمرة تستجيب لتطلعات شعبين الشقيقين. كما بعث صاحب الجلالة الملك محمد نسرس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية فخامة السيد تاي أتسكي سيلاسي، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية للسيد أتسكي سيلاسي عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بمزيد التقدم والازدهار للشعب الأثيوبي ومما جاء في البرقية، وهي مناسبة كذلك أستحضر فيها بكل اعتزاز عمق أواصر الأخوة الإفريقية والتقدير المتبادل التي تجمع بين بلدينا، متطلعا إلى مزيد توثيقها وإثراء علاقات التعاون البناء القائمة بينهما بما يخدم المصالح المشتركة لشعبين الشقيقين. قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و 27 مايو الجاري بماناغوا في نيكاراغوا، إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم، لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797. شرق أوسطيا، أعربت كل من السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد أعربت في وقت سابق أمس الخميس عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي دولة الكويت بصواريخ والطائرات المسيرة في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها. رياضيا، تأهل منتخب السنغال إلى نهائي كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 المقامة بالمغرب عقب تغلبه على المنتخب الوطني المغربي بضربات ترجيح 7-6 بعدما انتهى الوقت القانوني للمباراة بالتعادل بهدف لمثله في مباراة جمعتهما مساء أمس الخميس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم نصف النهائي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من الجنوب الشرقي وأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية، وحار نسبيا بالسهول الداخلية والسيس. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 7 و13 درجة بمرتفعات الأطلس، ما بين 21 و28 درجة بالجنوب الشرقي البلاد والشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 14 و20 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض من الأقاليم الجنوبية والسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وستبقى دون تغيير مهم بباقي الأرجاء الأخرى. البحر سيكون هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان الهائج ما بين كاب سبارتل والعيون، وهائجا بالجنوب وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان ما بين كاب بارباس والجويرة.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

0: مستمعتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. جد سعداء أن نجدد اللقاء بأسماعكم مع الطيب عبر تير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. أكيد من المواضيع اللي كتحظى بواحد اهتمام كبير ليس فقط من طرف الأسر والمؤسسات التعليمية أو كل مؤسسات التوعية والتربية، فأيضا جانب الصحي الأخلاقي الاجتماعي تقريبا يهم جميع الأشياء. موضوعنا في هذه الحلقة هو الحديث عن دور المجتمع المدني اليوم ومساهمته في التوعية. يكننا نحد من التعاطي للتدخين سواء في التجربة الأولى أو بالنسبة اللي قطعوا أشواط في التدخين على أساس أنهم يحرصوا على الإقلاع. والمناسبة الحدث هو طبعا اليوم العالمي للامتناع عن التدخين اللي كتحتفل به دول المعمور في 31 مايو من كل سنة، وهذا السنة توضع له شعار فضح زيف المغريات مكافحة إدمان التبغ والنيكوتين. وجد سعيد في هذه الحلقة أن ضيفتي وضيفتكم الكريمة سيدة فاطمة الزهراء زهير اللي هي رئيسة جمعية جوهرة الصحراء للتربية والتواصل. فاطمة الزهراء مرحبا بك من تيف هذا اللقاء.
1: مرحبا بك أستاذ الكريم ومرحبا بالمستمعين إذاعة الجهوية لجهة الدخلة والذهب، هذه الإذاعة اللي ألفنا أننا نستمع إليها ونستفيد منها، فنتمنى نكون ضياف خفيفين على القلب إن شاء الله.
0: أكيد شكرا. أكيد إن شاء الله. طيب بداية أستاذة فاطمة الزهراء، فيه جانب يهم الشرع، ما كرهناش توقفي عند بعض مقاصد الشريعة من حفظ النفس لأن هذا عنده علاقة بهذا الموضوع.
1: نعم أستاذي الكريم، كما كتعرفوا كيعرفوا الجميع أن الإسلام ديالنا والدين ديالنا الحنيف كيحث على الحفاظ على النفس. نعم، وكيأكد أن كل ما يضر النفس كيحرمه الله وكيوقف عنده. فمن مقاصد الشريعة ديالنا الإسلامية التحريم أذى النفس، من قوله تعالى عز وجل في كتابه الكريم: ولا تلقوا بأنفسكم للتهلكة، ومن قوله كذلك: ومن أحياها فأنما أحيا الناس جميعا. هذا كيدل إنما كيدل على حث الإسلام على الحفاظ على النفس والمحافظة على صحة الإنسان ومحافظة على الجو العائلي ومحافظة على كل ما على كل ما يخلي الإنسان في واحد الصورة اللي هي جيدة وفي واحد العقل اللي هو سليم وفي واحد الجسم اللي سليم اللي قد منه أنه يزاول الأنشطة ديالو الدينية والصح واليومية في أحسن الظروف.
0: طيب انت كتمثلي المجتمع المدني بصفتك رئيسة جمعية جوهرة الصحراء للتربية والتواصل، الى اي حد نقد اليوم نقولوا بان للمجتمع المدني عنده دور فعال في المساهمة في التوعية ديال هاد الامتناع عن التدخين، وحتى ايضا توجه الاشخاص اللي كيدخنوا يكنهم يكون عندهم الاقلاع عن التدخين؟
1: نعم استاذي الكريم سي العهدي، كما كتعرفوا كل سنة كيصادف اليوم العالمي اللي منع التدخين اللي كتنظمه المنظمة العالمية الصحية، اللي كتنظمه اللي هو اليوم العالمي كتنظمه المنظمة الصحية العالمية في كل سنة. في كل سنة كيصادف 31 ماي اللي كيهدف كتكون عنده بزاف الأهداف، من ضمن هذه الأهداف أن توعية الأفراد بأضرار التدخين وتشجيع الناس على الإقلاع عليه، كما تتوعي الناشئة وكتحثها أنها تتخلى عن هذه العادة السيئة اللي كتأثر على الناشئة بصفة خاصة، والشاب والمراهق اللي كتكون كتراهن عليه ترهن عليه الدوله ورهن عليه الاسره وترهن عليه على ان ذاك الفئه انا باش تكون واحد الفئه اللي صالحه وواحد الفئه اللي نافعه اللي كتنفع راسها وكتنفع المجتمع.
0: صحيح. وهنا فاش كنقولوا المدخن او الحاجه اللي كيدخنوا، فهنا كنتكلموا على جميع الانواع، بمعنى اللي كيدخنوا السيجاره.
1: نعم،
0: او اللي كيستعملوا ديك السيجاره الالكترونيه.
1: هناك تنوع في التدخين.
0: صحيح، هذه كلهم معني. نعم. وأيضا حتى اللي كيستعمل عندنا في الأقاليم الجنوبية أن الناس البعض وخا بدات كتقارض هذا. نعم. العادة اللي كيستعملوا ديك المونيجا داك. نعم. البيت وكذا والطوب واللي حتى هي راه مضرة أيضا للصحة، وطبعا الشيشة، كل جميع الأنواع ديال التدخين فهي مضرة. وأيضا وهذا كتعرفيها فاطمة الزهراء، هناك ما يسمى بالمدخن السيء.

0: رمت أن أي واحد كيدخن في فضاء أو أماكن عمومية هذا على كتلقي مثلا في بعض المقاهي ولا في مثلا صالات المطارات كاين واحد المكان خاص للمدخنين لأن باش عاود مسكن هذو اللي ما كيدخنوا
1: واحد واحد واحد الجانب الصحي اللي خصنا ريتها ما يقلعوا عليه خصهم واحد المكان اللي يكون خاص بهم في التدخين باش ما يأثرش.
0: أما احنا بالعكس الدعوة كتكون الإقلاع وعدم وما يقول شي واحد راسو شي مرة لا نمشي غير نجرب
1: ولا نمشي كتسمى وسط التقليد
0: لأن ديك السجارة
1: الأولى التقليد أو المحاكاة تلقاو هذه الفئة اللي كنهضروا عليها بزاف اللي هي فئة الشباب إما كيقلد الأب ديالو داخل الأسرة أو كيقلد الأصدقاء ديالو في الشارع أو
0: كيعتبرهم قدوة
1: قدوة كيقلدهم في حين أنه ما كيعرفش أنه كيأثر على راسو ولا الأسرة ديالو ماديا ولا الأسرة ولا الصحية ديال الصحة ديالو ولا التركيز ديالو ولا التحصيل ديالو داخل القسم
0: وحتى الشم والذوق
1: والصحة. يعني التدخين عنده واحد التأثير اللي هو كما كنقولوا شامل كيأثر على الصحة على النفس على المال الجانب المادي الجانب الأسروي الجانب الصحي. فمن هنا كنقولوا أن دور المجتمع المدني أنها تنظم عدة حملات تحسيسية وتوعوية داخل المؤسسة التعليمية داخل الأماكن العمومية أو داخل بعض الأنشطة التربوية بعد
0: وأكيد أنتم على مستوى جمعية جوهرة الصحراء للتربية والتواصل عندكم برنامج باش أنكم إن شاء الله
1: كنحاولوا إن شاء الله نديروا داخل المؤسسات خاصة المستوى الإعدادي اللي كيكون عنده واحد شوية
0: الإعدادي البداية
1: المراهقة إن شاء الله كنفكروا إحنا نديروا واحد تواصل مع هذه الفئة خصوصا الفئة لأنها كما كنقولوا باللغة المغربية ديالنا أنها دخلت في ذاك الدوامة ديال التدخين.
0: وشوف راه الشعار ديال هذه السنة فتح زيف المغريات
1: هي غير زيف
0: دابا كيبينوا لك شي لاعب كرة القدم كيدخن نوع من السجائر
1: إذن
0: هذه باش يغريوك في الإشهار وبالتالي خصنا نكافحوا من خلال إدمان التبغوة النيكوتين وهذا خص أكيد هذا كيجرنا الموضوع ديال دور المؤسسة التعليمية والأسرة أين يتجلى هذا الدور؟
1: لجينا نهضروا على الأسرة وسيدي الكريم من الأسرة عندها دور كبير هي مراقبة الأطفال ديالها مصاحبة ديالهم هذه الفترة هذه اللي هي حساسة بزاف كتكون واحد المصاحبة واحد
0: الرفقاء
1: لأن الساحب كما كيقولوا الصاحب ساحب فالأسرة كتلعب واحد الدور هي اللي هي الأساس والمكمل هو المؤسسة التعليمية كما كنقول واحد الشراكة كما كنقولوا واحد كيمشي في واحد الخط اللي هو متوازي كيخرج عندنا واحد الإنسان واحد المواطن صالح واحد التلميذ ناجب باش يقدر.
0: وبالخصوص قلتي واحد الكلام مهم في ديك الفترة الأولى ديال الطفولة والمراهقة لأن تما فين كيكون هو عرضة كيبغي يبين زعما يثبت ذاته
1: ولكن العكس راه ليست الرجولة بالاستجارة ليست الرجولة بالاستجارة أو الرجولة بالمحاكاة للإنسان الآخر ولكن الرجولة بالعلم الرجولة بالثقافة
0: والأخلاق والاهتمام بالرياضة
1: لذلك خص الأسرة تركز على دي أولادها على أنشطة تربوية أنشطة رياضية ترفيهية تعمر لهم ذاك الفراغ ديالهم حيت ملي كيكون الفراغ في الأسرة كيجي آخر كيعمرو كيتعمر سلبيا ما كيعمرش إيجابيا لذلك خص واخا تكون مشاكل داخل الأسرة بين الأم والزوج ولا بين فنخليوها جانبا ونركزوا على ذاك النشأة اللي عندكم داخل الأسرة اللي خصنا نخرجوها بر الأمان.
0: وما نساوش أن بعض الآباء الله يهديهم وأكيد بعض الأمهات أنهم كيدخنوا أمام أطفالهم حتى إذا كنتي مبلي وما قادرش أنا ولا في انتظار أن تقلع على الأقل
1: تجنب حضور
0: تمزرى وحول أنك في مكان بعيد وباش حتى ما تمرض وليداتكم هذا على الأقل إذا كنتي عندك ومن حق هذوك الأطفال الأبناء والبنات ديالنا ولادنا ومناتنا أنهم توما يعيشوا في واحد الفضاء اللي هو جو اللي هو نقي صحي ونظيف نعم ونتفادوا أن هذه الأشياء اللي كتأثر سلبا على
1: باش ما يدخلوش في واحد الدوامة ديال الإدمان حيت لفت هذه المرحلة السيد سي العهدي أن مرحلة التوعية ومرحلة المواكبة وربما باش غير يبدا في ديك السيجارة الأولى ممكن نمنعوه ممكن نعالجوه ممكن نصاحبوه ولكن إلا بقى واحد الفترة اللي هي طويلة
0: كان تدخل مبكر
1: صحيح
0: هذه فكرة مهمة
1: شكرا إلا دخلنا فترة مبكر كان منعوه أنه يدخل فترة الإدمان اللي خاصة واحد المواكبة
0: وعدوا مراكز
1: راه داخله
0: وهنا كنحيوا المشرفين على صحيح لان عندنا مراكز ايضا معالجه الادمان ولكن الاحسن كاع ما نخليوهم ولكن اذا قدر الله ان هذا راه كاين هاد المراكز
1: كاين مصاحبه ديالو كيديروا مصاحبه للمدمن او مصاحبه اللي لذلك لا ننبخس اعمال الاسره ولا المجتمع المدني ولا كل كيقوم بدور ديالو كل كيحاول يؤدي الواجب ديالو لهذا هذيك الناشئه او داك

0: الإنسان لأنه مسؤولية عندنا أمام الله وأمام الوطن وأمام النفس باش نخرج ذاك الإنسان اللي يكون هو صالح لذاته وللمجتمع دياله والأسرة دياله
1: صحيح.
0: إن شاء
1: وإن
0: الله.
1: كان نتحدث اليوم على الظاهر أن عدو بعض البنات للأسف
0: أكيد
1: لو ما كيتعطاو
0: هذا ما بقاش غير ذكور،
1: وأنت كأم وكأستاذة وكفاعلة جمعوية، أشن هي رسالتك لهذا الإناث اللي كيتعطاو للتدخين؟
0: كنقول الإناث أنتم أمهات مقبلات، أمهات زوجات إن شاء الله في المستقبل،
1: يكونوا قدوات.
0: أمهات أنت الابن ديالك غيشوفك شنو مثلا إلا بقيتي في هذيك المرحلة ديال التدخين ووصلتي واحد المرحلة اللي هي هذا ودرتي عائلة
1: وشوفوا حتى في الحمل الله يستر في الفترة ديال الحمل كيأثر
0: ووصلتي فترة الأمومة وداك باقي عندك هذيك الظاهرة اللي هي خطيرة كتأثر نفسانيا وكتكون السلوك صعيب بالنسبة للأسرة، فكتكون واحد القدوة اللي
1: صحيح.
0: ليست جيدة.
1: وللأسف كاين دائما في إطار هذا الشعار ديال فضح زي في المغريات أن كاين بعض النساء كاين واحد بصراحة لا كاين اللي كتبغي باش تعطي لون معين للشفتين وهذه كلها غير مغريات خاطئة.
0: نرجعوا للدين ديالنا، نرجعوا للدين ديالنا، نرجعوا للإيمان ديالنا، نرجعوا للجسم السليم، الفطرة السليمة، العقيدة السليمة، ملي غنرجعوا لهم كنعرفوا أن الإنسان خصو يمشي واحد المنهج.
1: وبالخصوص حنا فاش كنهضروا على التدخين كنعاود ثاني ما هو أخطر، وإن كان كله سلبي وهو استعمال المخدرات وديك أقراص المهلوشة هذه الله يستر، عاود واحد المستوى أخطر لا على الشخص ولا على
0: المحيط وعلى الأسرة وعلى المجتمع وعلى
1: صحيح.
0: لذلك من هذا المنبر هذا كان نوجه واحد النداء للأسرة والمجتمع المدني ولكل الأسرة والمجتمع المدني والمؤسسة التعليمية،
1: وهذا يعني الجميع
0: الجهود
1: وفي الخطب الدينية العلماء دور الشباب دور الثقافة الجميع
0: الشباب اللي هو واحد شباب واحد القوة واحد القدرة اللي ممكن يستفد
1: صحيح.
0: منها المجتمع ويخدمها إيجابيا وتستغلها إيجابيا وليس سلبيا. كنوجه واحد الرسالة أننا نقول نضافروا الجهود ديالنا، نكثروا من الحملات التوعوية، نكثروا من الملصقات اللي كتبين الأخطار ديال هاد داخل المؤسسة التعليمية،
1: وما نقادوش وراء ديك المغريات. مثلا شي فيلم سينمائي فيه مثلا البطل كيدخل
0: شكون التقليد، ما يكونش تقليد الأعمى، ما يكونش تقليد الأعمى. وملي كتقوم الدور الأسرة بالدور ديالها والمؤسسة بالدور ديالها والمجتمع بالدور ديالها كنحدوا بديك النسبة ديال
1: صحيح، وكيكون واحد الوعي مجتمعي اللي بصراحه كيساهم
0: كما قلت يا استاذي الكريم. انا دابا اللي خصنا يعرف العموم ان دابا القانون ولا كيدخل انه كيعاقب من كل من
1: غرامات وعقوبات
0: الاماكن العموميه حتى بين وسائل النقل السي عادي كتطلع في وسائل النقل عادي كتلقى واحد الانسان اللي كيدخل كيحاول لذلك الانسان اللي طلع في وسائل النقل
1: الحمد لله اصحاب تاكسيات نحيوهم انهم يتجنبون
0: ماشي هما كنظن ان الناس اللي كيكونوا مرافقين معك في الانسان اللي كيكون معك طالع معك تلقى انسان او كي
1: فكنت
0: والله نسال
1: وهذه فرصه نوجه دعوه لهم دوك
0: الراكبين
1: سواء في سيارات الاجر او في الحافلات
0: يعتبر مكان عمومي هذا
1: لا لا لا حق له
0: في الحافلات او السيارات يعتبر مكان
1: بغي يدخن ومبلي راه كاين فضاءات اللي بعيد على الناس اللي مسكن ابرياء وما بغيناهمش يكونوا ضحايا ديال الواحد يدخن ويردهم لنا مدخنين سلبيين.
0: المدخن السلبي
1: لأن المدخن السلبي راه أخطر لأن علاش كيجمع الأمراض ديال هذاك اللي ينفث ذاك الدخان زائد أنه هو عاوتاني فهذا كيضره. إذا قبل ما نوصلوا فاطمة الزهراء لو سمحتي ناخذوا استراحة فنية وبعدها نوصلوا إن شاء الله.

0: إذن نجدد الترحاب بأسماعكم مستمعاتنا مستمعين الكرام ضمن هذه الحلقة وهذا العدد الخاص اللي خصصناه باليوم العالمي للامتناع عن التدخين اللي تحتفل به دول المعمور في 31 ماي من كل سنة. ونذكر بأن شعار هذه السنة فضح سيف المغريات مكافحة إدمان التبغ والنيكوتين. ونذكر بأن ضيفتي وضيفتكم في هذا العدد الخاص الأستاذة السيدة فاطمة الزهراء زهير اللي هي رئيسة جمعية جوهرة صحراء للتربية والتواصل. أستاذة فاطمة الزهراء الحديث معك شائق ورائق ومفيد ولكن الوقت لا يرحم. إلى حد فيه كلمة ختامية على شكل رسائل أو نصائح نختم بها هذا اللقاء.
1: شكرا أستاذي الكريم، شكرا على الاستضافة، شكرا على الوقت الذي أتحته بلنا لنعطي ولو نبدأ قليلة عن هذا الموضوع اللي هو شائك وشائك له درا عنده أحد الوزن كبير كيأثر على الصحة الإنسان. نعم. من هنا كان بغي نوجه تحية للناس اللي كيجهدوا اللي كيديروا المجهودات ديالهم في الحد من هذه الظاهرة. كان نقول لهم مزيد من التعاون، مزيد من مواجهة الظاهرة الخطيرة، مزيد من التوعية، مزيد من العمل جميعا من أجل هذا الوطن العزيز علينا، من أجل هاد الأبناء ديالو، باش يكون عندنا مجتمع سليم في بيئة سليمة، أطفال سليمين، أم سليمة، مجتمع سليم إن شاء الله لنزود به القدام.
0: صحيح، وهذا كتبنا أهمية أننا نديروا برامج خاصة بالأطفال والشباب بحال مثلا ديك المخيمات الربيعية أو الصيفية
1: كتأثر بنسبة كبيرة،
0: لأن كيكون واحد التأطير من طرف
1: واحد منظم من طرف أساسي دا كيعرفوا واحد البرنامج اللي كيحطوا لدوك الأطفال، وخاصة كاع اللي كانوا دوك الأطفال أنهم كيما كيقولوا عندهم تعاطوا التدخين فتما ممكن أنهم يقلعوا التدخين، ممكن أنهم صحيح. يعرفوا الأخطار ديالهم
0: واحد الظاهرة عذرا على مقاطعتك فاطمة الزهراء، وهو هذوك الأطفال اللي ما كيدخلوش لديارهم في وقت مبكر لأن في الليل كتكون المشاكل
1: هذا ما نلاحظه دابا واحد الظاهرة للأطفال وقت متأخر كيبقوا في الشوارع
0: وتما فين كيتعلموا جميع الانحرافات.
1: نتمنى إن شاء الله من الآباء والأسرة أنهم يزيدوا مثلا نعرف أن الأسرة المغربية وأن الأم المغربية كتقوم بالدور ديالها وكنحييها مننا وكنحيو جميع المتداخلين في هذا كيقوموا ما كرهناش نزيد ومازال نحاول ندير واحد السياج لهذاك الطفل، ندير عليه واحد التعبئه ونعطيه واحد الوقت ونعطيه ونعمروا ليه الفراغ ديالو بالانشطه اللي غتفيدو.
0: وبالخصوص مادام انت كتمثلي المجتمع المدني هذه دعوه لتحيه اولا كنحيو جميع الجمعيات اللي كتشتغل
1: اكيد انا كنعرفهم
0: وبغينا المزيد من التعبئه والانخراط.
1: كنحيو جميع الجمعيات وكلها باسم ديالها، كلها بالدور ديالها، كلها الأهداف ديالها، فكيعملوا الحمد لله في هذا المجال هذا وخاصة بجهات الداخلة والذهب. كنحيوهم كنتمنى إن شاء الله،
0: وكنحيو أيضا ما دمنا نتحدث على الأطفال والشباب عن المكتب ديال الصحة اللي في الأكاديمية اللي كيشرف عليه الدكتور رشيد الحرش اللي بصراحة كنحيو على انخراط، وكاين برامج أيضا خاصة كديرهم وزارة التربية الوطنية وفيها مذكرات خاصة
1: كتكون في يوم على هكا لعدة الظواهر اللي هي خطيرة اللي هي كتكون واحد المذكرات اللي كيتم تطبيقها داخل المؤسسات التعليمية.
0: طيب. والشعار دائما كيقول من أجل المؤسسات التعليمية بدون تدخين في صفر تدخين،
1: ومن أجل الأسرة بدون تدخين، ومن أجل المجتمع بدون تدخين. صحيح.
0: وهذا هو المنشود. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام مشكور ضيفتي الكريمة الأستاذة فاطمة الزهراء زهير رئيسة جمعية جوهرة الصحراء للتربية والتواصل على كل ما تفضلت به من معلومات تهم دور المجتمع المدني في الانخراط في برامج التوعية والتعبئة من أجل مجتمع بدون تدخين. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم. عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتكلم لكم عن الصفة اللي لاي نقدر نسجلوا بيها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت. لاي تدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، ياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الانترنت. يا كانها خرقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الانترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لاهي يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومفهم لاهي تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود حداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راهو محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، إياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا.

0: نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين إلى هذه النشرة المفصلة مباشرة من الإذاعة الوطنية، وإليكم بداية العناوين. دينامية أممية متصاعدة في ملف الصحراء المغربي الحاضر بقوة في نيكاراغوا، ومبادرة الحكم الذاتي تكرس نفسها كحل وحيد يحظى بدعم دولي متزايد. في اليوم الدولي لحفظة السلام، حضور فاعل ومتواصل للمملكة في عمليات حفظ السلام في عدد من دول القارة الإفريقية. امتحانات السنة الأولى بكالوريا تنطلق مطلع الأسبوع القادم، وإجراءات صارمة تعتمدها وزارة التربية الوطنية لرصد ومحاربة الغش داخل مراكز الامتحانات بمختلف جهات المملكة. واستعدادا للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر القادم، عملية تقديم طلبات التسجيل الجديدة متواصلة إلى غاية 13 من يونيو المقبل بمختلف مناطق المملكة. الأجواء الحارة متواصلة اليوم بعدد من مناطق المملكة، والمقاييس تصل إلى 43 درجة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم مجددا. تفاصيل هذه النشرة نستهلها مستمعينا بملف الصحراء المغربية، وفي تطور جديد يعكس الدينامية المتواصلة لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السيد عمر هلال أن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة أصبح أمرا متجاوزا بالنظر إلى التحولات العميقة التي يشهدها هذا الملف والدعم الدولي المتنامي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. تصريحات السيد هلال التي جاءت خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد بنيكاراغوا تزامنت مع تأكيد المنتخبين بجهة الأقاليم الجنوبية للمملكة أن اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2797 شكل منعطفا تاريخيا حقيقيا، ممهدا السبيل أمام مرحلة جديدة لما بعد 31 من أكتوبر وفق الرؤية المتبقى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائمة على ترسيخ مغربية الصحراء وتعزيز المسار التنموي والدبلوماسي للمملكة. وبين تأكيد الشرعية التاريخية والدعم الدولي المتزايد، تواصل المملكة حصد المكاسب السياسية والدبلوماسية في ملف الوحدة الترابية. تفاصيل أوفى مع صديق العالمي.
2: شكل المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة فرصة دبلوماسية أتاحت للوفد المغربي الإدلاء بشهادته أمام المجتمع الدولي في سياق يتسم بزخم أممي غير مسبوق، توج بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 وبدينامية دبلوماسية متواصلة تتمثل في دعم أزيد من 130 بلدا للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. عبد الوهاب الكاين رئيس منظمة أفريكا ووتش وكاتب عام تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية.
3: مشاركة الوفد المغربي رفيع المستوى برئاسة السيد عمر هلال هو نقلة نوعية وتحول نوعي في الإطار الدولي لتدبير النزاع، بحيث أن هذه المشاركة قدمت لدينا دليلا واضحا على رجاحة قناعة المملكة المغربية من الانتقال من القبول بدفعات الأطراف الأخرى والخصوم إن صح التعبير والتركيز على قضايا تصفية الاستعمار إلى توضيح أكثر لمكونات المنتظم الدولي بأن الأمر لا يتعلق بتصفية الاستعمار التي تتداول يعني بشكل مغرض، بقدر ما يتعلق بمسألة وحدة ترابية نقشت وتناقش في مجلس الأمن وقد تم اعتماد قرار بشأنها رقم 27 الذي أقر بأن مقترح المغرب للحكم الذاتي هو الأساس المرجعي لهذا الحل والحصر كذلك والأكثر قابلية للتطبيق.
2: الوفد المغربي وعلى لسان منتخبين من الأقاليم الجنوبية وبالتحديد جهتي الدخلة والذهب والعيون الساقية الحمراء تحدث بلغة الأرقام والحقائق الميدانية مبرزا ما تشهده الأقاليم الجنوبية من نهضة تنموية شاملة في إطار الرؤية الملكية السامية لتحقيق تنمية مستدامة.
3: هؤلاء المنتخبون يشاركون منذ 2019 وهم كذلك على مستوى عالي من التجربة ومن التحصيل العلمي، وهم كذلك حازوا تجربة في التدبير المحلي، مسألة كذلك يمكن اعتبارها تفنيدا صريحا للإدعاء بالتمثيلية الحصرية للبوليساريو الصحراويين، وتدل كذلك على أن النقاش لا يمكن أن

0: يتم بشكل معقول ومنطقي إلا بمشاركة الممثلين الشرعيين للسكان، والممثلين الشرعيين للسكان هم نتاج عملية تصويتية انتخابية يتم انتدابهم من طرف السكان المحليين والمواطنين المغاربة في الأقاليم الجنوبية لتمثيلهم قادرين على التحدث والتكلم وترجمة تطلعات وما يريده السكان المحليون على مستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى التنموي.
1: هكذا يواصل المغرب عبر مختلف المنظمات والهيئات الأممية تقديم ملفه أمام المجتمع الدولي بثقة ومسؤولية، مستندا إلى مكتسبات دبلوماسية متراكمة وإلى مشاريع تنموية راسخة تجسد عمق الرؤية الملكية في تحقيق التنمية والسلام في المنطقة.
2: ومع الزخم الدبلوماسي الذي يعكسه ملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة، يتواصل الحضور المغربي على الساحة الدولية من بوابة الالتزام بقضايا الأمن والسلم الدوليين، وذلك تزامنا مع إحياء اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، مناسبة أممية تستحضر من خلالها المملكة مساهماتها المتواصلة في عمليات حفظ السلام بعدد من بؤر التوتر خاصة بالقارة الإفريقية، حيث راكمت المملكة حضورا ميدانيا مشهودا في مهمة تروم حماية المدنيين ودعم الاستقرار ومواكبة جهود إعادة بناء السلام في عدد من دول القارة. وبمقاربة تجمع بين الالتزام الإنساني والانخراط المسؤول في القضايا الدولية، يواصل المغرب تعزيز مكانته كشريك موثوق في خدمة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. تفاصيل أوفى مع عتيق النهي.
3: يعد المغرب من بين الدول الإفريقية والعربية الرائدة في مجال عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، حيث راكم تجربة تمتد لعقود جعلت مشاركته نموذجا يجمع بين الالتزام العسكري والبعد الإنساني والدبلوماسي، مؤكدا في كل محطة انخراطه ضمن قوات القبعات الزرق في دعم الأمن والاستقرار الدوليين بالمنطقة العربية، أوروبا وإفريقيا. الأستاذ شرقاوي الروداني الخبير في الشؤون الجيوستراتيجية وال أمنية.
4: مشاركة المغرب في مسألة القبعات يعني السلام تحت يقظة الأمم المتحدة تدخل في إطار العقيدة الدبلوماسية للمملكة المغربية المرتبطة بتثبيت الأمن والاستقرار في مناطق النزاع، خاصة داخل القارة الإفريقية التي تعد مجموعة من الفراغات الجيوأمنية ومجموعة من التحولات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن والاستقرار. وبالتالي من مشاركة المغرب هي مشاركة جد مهمة على اعتبار أنها تدخل في إطار تسوية وحلحلة مجموعة من الملفات الأمنية في إطار ما يسمى بسياسة متعددة الأطراف.
3: المشاركة المغربية في قوات حفظ السلام كانت دائما عنوانا للالتزام ضمن رؤية استراتيجية تقوم على احترام الشرعية الدولية وتعزيز التعاون الدولي، مساهمة لا تقتصر على الجانب الأمني فقط بل تمتد إلى أدوار إنسانية اجتماعية وميدانية بإقامة مستشفيات لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية في مناطق النزاع، مما يسهم في ترسيخ صورة المغرب كفاعل ملتزم بقضايا السلم والتنمية.
4: هناك أكثر من 10 يعني بعثات للأمم المتحدة داخل القارة الإفريقية، خاصة في إفريقيا الوسطى في منطقة الكونغو الديمقراطية، وبالتالي مشاركة المملكة المغربية في هذه البعثات هي رسالة لأهمية سياسة متعددة الأطراف في تثبيت الاستقرار والأمن. مشاركة المغرب هي مشاركة مرتبطة بنهج دبلوماسي يتبناه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في إطار تثبيت الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية وفي الأمن الاستراتيجي للمملكة المغربية. إذا ما نتكلم عن تثبيت الأمن والاستقرار، نتكلم عن التنمية، نتكلم عن الاستقرار، نتكلم عن تطور داخل القارة الإفريقية، نتكلم عن حل مشاكل القارة الإفريقية.
3: المشاركة المغربية في قوات حفظ السلام تجسد توازنا بين الواجب العسكري والالتزام الإنساني والدبلوماسي، كما تعكس حرص المملكة على ترسيخ قيم التضامن والاستقرار داخل المجتمع الدولي، وبين حماية المدنيين ودعم جهود السلام تظل القبعات الزرق المغربية عنوانا لحضور وازن يعكس صورة المغرب كشريك فاعل في خدمة الأمن العالمي.
2: في الشأن التربوي، ومع اقتراب نهاية الموسم الدراسي تتجه أنظار آلاف الأسر والتلاميذ هذه الأيام إلى امتحانات البكالوريا التي تنطلق مطلع الأسبوع القادم بمختلف جهات المملكة، حيث تبدأ بالامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا يومي الفاتح والثاني من يونيو، يليه الامتحان الوطني

0: زي آليات التتبع حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص، كما نتابع ضمن تقرير للزميلة عتيقة النهي.
1: استعداد لامتحانات البكالوريا لهذه السنة، وزارة التربية الوطنية كشفت عن حزمة إجراءات جديدة تهم إدخال تقنيات الرقمنة لمحاصرة الغش الإلكتروني، مع وضع نظام رقمي لتتبع مسار ورقة الامتحان منذ توزيعها مرورا بالتصحيح إلى غاية إعلان النتائج. خطوة ترى فيها الوزارة الوصية وسيلة للحد من أخطاء التدبير وتعزيز الشفافية، مع التأكيد على ضرورة محاربة ظاهرة الغش بتخصيص 2000 جهاز إلكتروني جديد لرصد الهواتف والسماعات الدقيقة. محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
2: الجديد هذا العام أننا اعتمدنا الرقمنة، لو تشوية صعيب 520 ألف يدوز امتحانات، أكثر من نص مليون وهذا ما يمكن له يدارها بالرقمنة. واليوم عندنا واحد طريقة جديدة تاع الرقمنة، كاين واحد ظاهرة اللي كانت هي تاع داك التليفونات داخلين أقسام، وكان صعيب علينا نجبروهم اللي تيخبعوا واحد العديسة داخل الودن، مستحيل تجبرها. اليوم دخلنا واحد الأجهزة جديدة، 2000 أباغي إلكترونيك، وحدة في كل مؤسسة، باش نبقاو تنظروا على الأقسام، وغتنوقفوا في باب القسم تيبان لنا واش كاين شي تليفون خدام أو لا. ولا كان شي تليفون خدام تندوزو على الطبالي كل وحدة وحدة بوحدة باش تنجبرو شكون هو هاد التلميذ اللي مدخل معاه التليفون.
1: ويرى مختصون في الشأن التربوي أن ظاهرة الغش تفرض اليوم اعتماد مقاربة شمولية لا تقتصر على المراقبة والزجر، بل تشمل تعزيز قيم النزاهة والاستحقاق داخل المجتمع. الباحث في الشأن التربوي شعيب حمراوي.
3: نثمن هذه العملية ونقول على أن الإجراءات اللي ستكون أكثر هو أنه باش تدخل شبكة رقمية من أجل باش تديتكتي هذه المسائل، حتى على الأقل المؤسسة تكون فعلا تتوفر على الشبكة ديال الإنترنت. كاين واحد الطريقة ديال إزالة الشبكة من واحد المحيط معين في فترة معينة، وبالتالي ما كيبقاش حتى الريزو يدور. ظاهرة الغش هي ظاهرة نحن كلنا مسؤولون عليها، ويجب أن نلتزم بمحاربتها قبل من جذور ديالها ومنذ الصغر ديالها.
1: وتؤكد وزارة التربية الوطنية من خلال اعتماد الرقمنة وتعزيز وسائل المراقبة الإلكترونية سعيها إلى تأمين امتحانات البكالوريا وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين في مواجهة التحديات الجديدة التي فرضها تطور وسائل الغش التكنولوجي.
0: ومع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية المرتقبة في شتنبر القادم، تتواصل بمختلف مناطق المملكة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية ومراجعتها وسط دعوات موجهة للمواطنين، خاصة فئة الشباب، من أجل الانخراط المكثف في هذا الورش. السلطات المختصة تؤكد أن هذه العملية تندرج في إطار التحضير لضمان انتخابات منظمة مع تسخير منصات رقمية وإجراءات إدارية مبسطة لتسهيل التسجيل والتأكد من صحة المعطيات الانتخابية. وتشكل هذه العملية محطة أساسية لتعزيز المشاركة السياسية في أفق استحقاقات ينتظر أن تحمل رهانات سياسية وتنموية جديدة. ونموذج من مدينة جردة ضمن روبرتاج من إعداد الزميل محمد بلوي.
4: عدد من الفاعلين المحليين بمدينة جردة انخرطوا في حملات ميدانية وتواصلية استهدفت مختلف الأحياء والفضاءات من أجل تقريب الشباب من إجراءات التسجيل وتبسيط المساطر المرتبطة به، خاصة بالنسبة لفئة الشباب المقبلين لأول مرة على التسجيل في اللوائح الانتخابية. كما ساهمت هذه المبادرات في نشر الوعي بأهمية الصوت الانتخابي ودوره في التعبير عن تطلعات الساكنة وانتظاراتها التنموية.
5: حسن عاشور من مدينة جرادة. في إطار الاستحقاقات القادمة إن شاء الله للانتخابات التشريعية، كنوجهوا النداء للشباب ديال المدينة باش يتوجهوا المكاتب ديال التسجيل باش يسجلوا الأسماء ديالهم وباش يساهموا في هذه الاستحقاقات القادمة إن شاء الله. الأهمية ديالها كتجلى في أن كل واحد عنده الحق باش يصوت وباش يختار الرجل المناسب في المكان المناسب.
6: رشد الكاس مدينة جرادة، بما أن الانتخابات التشريعية راها على الأبواب، كنشجعوا الشباب على الذهاب للتسجيل مراكز التسجيل، وراها الانتخابات التشريعية راه حق مشروع للجميع، مهم باش يعبروا على الاراء ديالهم ويثقوا في الناس اللي يمثلوهم ويدافعوا على المصالح ديالهم داخل البرلمان.
4: هذه الديناميه المجتمعيه التي يقودها ابناء المدينه المنجميه تعكس حرص ساكنة

0: إجراد على تمكين الشباب من أداء دورهم الكامل داخل المجتمع وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة والمسؤولية المشتركة، كما تؤكد أن المشاركة السياسية لم تعد استحقاق انتخاب عابر بل أصبحت مدخلا أساسيا لإشراك الأجيال الصاعدة في صناعة مستقبل مدينتهم والمساهمة في التنمية المحلية.
1: داني حبيبة، مدينة جرادة، أنا كنتمنى إن شاء الله أن الشابات ديالنا والشباب ديالنا يشاركوا في حملة الانتخابات الجاية إن شاء الله. من البلد محتاجة واحد الدم جديد، محتاجة واحد طاقة جديدة، ودائما خص الخلف. دابا حنا بغينا الشباب والشابات إن شاء الله ياخذوا هذه المشعل هذا تحت الراية صاحب الجاية عز وجل الله.
2: اختاري ميلود ومدينة جرادة، وكنوجه هذا النداء للشباب، هما اللي غادي يهزوا المستقبل، إن شاء الله يتقدموا وتسجلوا في اللوائح الانتخابية ويختاروا المرشح اللي يعرفوا بالله غادي يقوم بالواجب ديالو، واللي يترشح عاوتاني يعرف بان راه عنده واحد المسؤوليه كبيره.
0: التسجيل في اللوائح الانتخابيه يظل محطه مهمه لتعزيز المسار الديمقراطي وفرصه حقيقيه امام شباب جرادة لايصال اصواتهم والمشاركه في رسم ملامح المرحله المقبله وسط امال متجدده بمواصله ترسيخ ثقافه المشاركه والانخراط الايجابي في القضايا الوطنيه والمحليه.
3: إلى مستجدات الحالة الجوية، حيث الأجواء الحارة مستمرة بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل موجة حر وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من اليوم إلى غاية الاثنين القادم بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم وإلى غاية الاثنين القادم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عمالات وأقاليم طاطا، سمارة، أسازاق، بوجدور، أو سرد ووادي الذهب. ومع الارتفاع المتواصل في درجات الحرارة بعدد من مناطق المملكة تتزايد المخاوف بشأن تأثير موجات الحر على الموارد المائية في ظل تراجع منسوب المياه وارتفاع الطلب على الاستهلاك خاصة خلال فصل الصيف. وفي ظل هذا الوضع يدعو المختصون إلى ترشيد استعمال المياه واعتماد تدابير أكثر نجاعة لحماية هذه الثروة الحيوية، كما يوضح الأستاذ زين العابدين الحسيني، الأستاذ الباحث في التغيرات المناخية والتنمية المستدامة بجامعة عبد الملك السعدي.
4: لا شك في أن هذه الكتل ستكون لها تأثيرات على الموارد المائية، خصوصا الموارد السطحية، والسبب هو نسب الحرارة المسجلة. نحن نتحدث عن 42-43 درجة، مما يؤدي إلى التبخر بشكل آلي ميكانيكي، خصوصا المياه السطحية، البحيرات، الأنهار، بحيرات السدود على وجه أخص. هنا يتعين أن نأخذ بعين الاعتبار أولا تعميم التجربة التي بدأناها في سد طنجمت، بمعنى تغطية بحيرات السدود، خصوصا السدود الكبرى والأساسية والتي شهدت في السنوات الأخيرة أزمة حقيقية. هذه المصادر يجب الحفاظ عليها من جهة بهذه الطريقة التقنية، من جهة ثانية من خلال ترشيد الصقل وترشيد استعمال الموارد المائية خصوصا في سقي المناطق الخضراء، والاعتماد على المصادر غير الاعتيادية غير الكلاسيكية من أجل الحفاظ على ما هو متوفر الآن. وهذه مسألة تخص الجميع، الدولة تخص كذلك مراكز البحث العلمي، تخص المجتمع المدني والمواطن بصفة عامة.
3: إذن كان هذا الأستاذ زين العابدين الحسيني، الأستاذ الباحث في التغيرات المناخية والتنمية المستدامة بجامعة عبد الملك السعدي. رياضيا، وبين قساوة الإقصاء ورهان مواصلة لبنة التكوين في منتخبات الفئة العمرية، تتمحور القراءات بخصوص توقف مسار المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة في الدفاع عن لقبه القاري في الدور قبل النهائي من نهائيات المغرب 2026. والمزيد من التفاصيل نتابعها معك صلاح الدين القشيري.
5: توقف قطار المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 17 عاما عند محطة الدور قبل النهائي لقارية الفئة المتواصلة بالمغرب إلى غاية 2 يونيو المقبل، موعد النهائي الذي سيجمع بين منتخبي السنغال وتنزانيا، فيما سينافس فتيان المنتخب الوطني نظراءهم المصريين في مباراة تحديد المركز الثالث بعدما خسروا رهان الدفاع عن اللقب الأخير. خروج قاس على الأشبال في دور النصف في مباراة امتدت إلى حصة الضربات الترشيحية بعدما نجح في إدراك التعادل في آخر أوقات الوقت بدل الضائع من المباراة بعدما تأخر

0: بهدف سنغالي سجل منذ الدقيقة 23 من الشوط الأول. واعتبر حسن مؤمن الإطار التقني الوطني أن خسارة اللقب بدت قاسية، لكنها لن تكون نهاية مسار جيل كامل في ظل العمل الذي باتت تباشره الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على مستوى المنتخبات الوطنية بجميع فئاتها.
1: هذه واحد البداية في مشوار واحد الجيل اللي كانت ملاوليه كباقي الأجيال أنه يدخل في ذاك المشروع اللي كتبناه الجامعة، بس نشوفهم في المستقبل إن شاء الله. لماذا من هنا 2030 واحد مجموعة اللاعبين أنه يكونوا يشتغلوا لا على مستوى الأندية ديالهم ولا على مستوى التحضيرات تاع المنتخبات الوطنية، باش نشوفوهم كيطور الإمكانيات ديالهم. وكنظن هذا الشق الثاني من أهمية أنك تكون كتلعب واحد عدد كبير من المقابلات في مستوى عالي، وكتكون عندك ديك النفسية تاع الشخصية تاع البطل، وكيخصك تقاوم وكيخصك أنك تبحث على الألقاب، لأن المغرب الآن لم يعود يقتصر فقط من أجل المشاركة مشرفة، وقد ما أن الآن ولا عقلية احترافية كتحضرنا أجيال من أجل نزع الألقاب ونكون دائما في الريادة.
0: ويخوض المنتخب الوطني مباراة تحديد المركز الثالث ضد نظيره المصري في 8 من مساء الاثنين المقبل على أرضية الملعب رقم 8 بمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة ضاحية سلا، فيما يجمع نهائي السنغال وتنزانيا في 8 من مساء الثلاثاء 2 يونيو على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط.
2: إلى هنا مستمعينا نصل إلى ختام هذه النشرة المفصلة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. دينامية أممية متصاعدة في ملف الصحراء المغربية الحاضر بقوة في نيكاراغوا، ومبادرة الحكم الذاتي تكرس نفسها كحل وحيد يحظى بدعم دولي متزايد. في اليوم الدولي لحفظة السلام حضور فاعل ومتواصل للمملكة في عمليات حفظ السلام في عدد من دول القارة الإفريقية. الطقس الحر متواصل اليوم بعدد من مناطق المملكة والمقاييس تصل إلى 43 درجة. ممتنة لكم مستمعينا الأوفياء على حسن الإصاء والمتابعة، ودمتم في رعاية الله.
3: استمعنا وإياكم إلى نشرة الأخبار الزوالية مباشرة من الإذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
4: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
4: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: FM。
1: ذا وقت جديد لينعودوا حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرة المغربية، واليوم لهين نسجل ونشارك بكل مسؤولية.
3: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل تركسي، يالتي نعود حاضر وما نبقى حياتي.
4: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
3: ده وقتنا وقت جديد، نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا تتقدم للقدام. نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدن قدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راو التسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma، وما اللي في مكاتب تسجيل اللي مفيش قبل أسبوع كامل.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
6: برامج حوارية خدماتية.
5: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
6: تغطيات إخبارية.
5: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
6: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
7: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
8: رحلة بن شامة. رحلة بن شامة قصة تمثيلية في 30 حلقة، كتبها أحمد الطيب لعلج. تسجيل محمد الشقاوي، إخراج حمادي التونسي. الحلقة الخامسة.

0: ايه يا اندرا، اش عملتي؟ إيه؟
1: خليتها مسكينه مأثرة وتاقت بيا غادي نمشي للحج. قبح الله الكاذب.
0: وداتيها؟
1: ايه
0: ويلي مالك كتبكي؟ واش انت راجل او دري؟
1: تأثرت يا اخي وطاح عليا الضيب ملي بدات امي مسكينه كتدعي معايا على نيتها وعرات راسها وبانوا لي دوك الشيبات وانا بديت كنخزي راسي.
0: علاش؟
1: على الكذوب. علاش؟
0: اين كذوب
1: الحاج؟ عمرني في حياتي ما كذبت على امي وخليتها مشوقه للحج وفي واحد الحاله ما فيها ما يتشاف عيشها مسكينه. قباح الله الكاذب.
0: ويلي حتى انت شحال فيك؟ على هادي اول مره فاش غادي تكذب على الوالده؟
1: الله شاهد عليا، الى هادي اول مره وثق بيا.
0: لا لا لا، قل لي هادي هي المره الاولى فاش غادي تكذب عليها كذبه قاصحه، كذبه كبيره.
1: يا ربي يا ربي اسمح لي، يا ربي اغفر لي. ملي قلت لها غادي نمشي نحج ضحكات مسكينه وقالت ولدي جاب الله جاب له ربي شي رزيق. او دبرت على زعما شي فليسات.
0: وشنو قلتي لها انت؟
1: قلت لها غادي نمشي على رجليا الوالده، غادي على الاقدام.
0: لا لا لا لا، راه كاينه من الهضره الخاويه، هز راسك. يلا خلاص فكنا، رحنا عندنا ميعاد مع مول الكاميو في العشرة ديال الليل تماما في طريق مكناس قدام المحطه ديال ليسانس الاخراني حدا البومبا.
1: البومبا
0: ديال ليسانس. الله يهديك. لا لا، نضج مع راسك وبركة عليا من العواطف والدموع. الراجل اللي عنده القلده بحالك حشومه يبكي.
1: يلا يا سيدي، ومول الكاميو غادي نلقاوه تما.
0: يا مولا بارك علينا.

0: تبقى
1: صاحبي يعني نرى الفراق صعيب يا خويا.
0: قلت لك بارا كامل البكاره، الراجل كاين صدرنا
1: الراجل. شكون راجل؟
0: مول الكاميو.
1: غادي نلقاوك عاينا زعما؟
0: لا
1: اه
0: راه حنا غادي نسبقوه، هو غادي عادي يخلط علينا.
1: ياك، وشكون هو هاد مول الكاميو؟ كتعرفو؟
0: وعلاش غادي نعرفو؟ غادي يدينا معه السلام.
1: ياك، وبشحال غادي يدينا؟
0: بلا فلوس.
1: بلا فلوس؟ ما غاديش هنخلصوه زعما؟
0: لا ما فهمتيش.
1: غادي يدينا هدية النبي.
0: انا غادي يدينا لاننا غادي نخدمو معاه.
1: نخدمو معاه؟
0: لا غادي غير نعاونوه يعني في التعمار ديال الكاميو.
1: وهي قول لي غادي نوليو حمالة.
0: اوف ماشي حمالة كاع غير، وكان غادي نعاونوه شوية وخلاص.
1: حمالة غير شوية، ما ماتش غير الخيل عفسوه.
0: ايوا يا خويا، لا بغيتي
2: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: سافر بلا فلوس وبلا ما نعاون وفتح مار الكاميو، راك ما مسافر شي.
2: ما باغيش نسافر بلا فلوس، إنما إلا لقيت شي ولد الجواد اللي يدينا بلا ما نخدمو حمالة أو يحرت علينا ما نكرهش شي.
1: يا أخي أجي بعد أجي راه غادي نسافرو بجوج. إوا من دابا خصك تعرف حاجة، راه خادم الرجال سيادها، باش تفضي عليا من هاد النفخة ديال الكذوب. الرجال سيادنا العفاريت، ما كاين غير الخدمة والجد وتمارا وفاش ما جاب الله، فإن ما بان الفلس احنا معاه.
2: حتى في البحر،
1: حتى في الجايحة، فين ما بان الفلس احنا عنده.
2: إلا طار في الجو نطيرو معاه، وإلا طار في البحر نعومو معاه،
1: وإلا بانا في الزمهرير نخرجوه من الزمهرير.
2: هادشي كله مقبول، ولكن باش أنا نخدم حمال هادي ماشي صناعتي.
1: عندك حساب لك غادي تبدا تقول لي هادي ماشي صناعتي. حنا غادي نخرجوا دابا من بلادنا، ما بقات عندنا صناعه. الخدمه اللي لقيناها هي صناعتنا، وراهم كيقولوا شحال غاب شحال جاب. نخدموا حماله وبنايه وفي الخشب والحطب وفي الجير وفي الحجر وفي البير الى اخره،
2: وحتى في المينات والبارود،
1: وش قال الله فيها. المهم الفلوس مصنوعين من النار، وخاصنا من دابا نستعدوا للنار. ايوا خمم، حدنا مازال ما عملنا في القدره ما يتحرق. يا مالك ساكت، تكلم اش كتقول؟
2: غادي نطيحوا الصوار ونطوعوا

0: دير وندوبو لهند.
1: والا ما عندناش نسافرو.
0: اسيدي غير زيد، انا مسافر وغادي نخدم حمال وطالب مع شغل، ومن الأرى عندي شعار واحد هو الخدمة والفلوس. غادي نخدم حمال ما عندي ما نقول. بالحق عندي واحد الشرط.
1: شرط؟ عما هو؟
0: شرط بسيط.
1: ايوا سيدي، غير كون راجل ونقول راسك، واللي شرطت عليا كله نقبله.
0: الى جا على خاطرك اخاي غادي تبدا تقول لي الحاج علي، وما نعاودو نرجعو لبلادنا حتى نرجعو حجاج.
1: مصيبة هادي. واش دابا انا مسافر مع راجل بعزافرو او مع عيشة دميعة؟
0: راجل بعزافرو حقيقة بالحق الخوانة شغوقت نزور مقام النبي.
1: هادشي ومازال ما خرجنا على باب البلاد. اسيدي كون راجل وخلاصني من البكاء.
0: قلتك جاوبني، ما نرجعو لبلادنا حتى نحجو. قابل هاد الشرط ولا انا ما مسافرش؟
1: قابل اسيدي.

0: يعدو يعدو
1: اش كاين؟
0: اصمد الخوا.
1: ايوا من بعد
0: شحال هادي؟
1: ناك الساعات التي انت فيها.
0: قلت لك شحال هادي في المكان؟ جاوبني.
1: راه هكا الدور صافي والنهار فاش توقف مشينا.
0: يا الا عملنا ساعتين ديال التعطال غير في باب البلاد ما نوصلو حنا لاسفي حتى يحجوا الناس اللي مشاو لمكه على رجليهم ويوليو ويمكن يلقاونا مازالين كنعاينو صاحبكم مول الكاميو. ويلي صميت ساكت يا دوي ما نعملو شي حاجه. يلا نمشيو لاسفي على رجلينا.
1: يا شنو دابا زعما هادي عندك نكته؟
0: اما كان نكت شاي انما هادي راه ساعتين وهاد الاخ صاحبك ديال مول الكاميو باقي ما جا تعطل بزاف.
1: ايوا راه غير يمكن تكونوا قاتلوا شي حاجه وما خفكش الحديد. اما هو راجل دغري
0: ياك ما عنده شي كاميو قديم شي شضايا.
1: خلاص عنده كاميو جديد بحال الحلوف.
0: يا يمكن راه داز وما شافناش وتصيب ما بغاش يقع يشوفنا.
1: لا لا لا ابدا هو واحد الراجل عنده الكلمه.
0: لا دار كلمه يا بسحريره. عمل معنا العشرين الا هادي 12 ومازال ما بان له خبر من اثر وعاد كتقول لي الكلمه.
1: قلت لك ما غاديش تعرفوا بحالي. اوف دابا غير شوف شنو وقع له مسكين.
0: المساكين هما حنا اللي واقفين في هاد السمره والكاميو اللي داز كنقولوا هو. الا كان وقع له شي عطب مالنا ما نركبوش في كاميو اخر ونربحوا الوقت.
1: كاميو اخر ايوا خاصك تجبدي معاهم
0: بالضبط. ولاش غادي يصلحوا يماهم وحنا قاسين هنا كنيبسوا بالبرد؟
1: ايوا لكن عندنا الميعاد مع الرجل حشومه نخليوه.
0: هو ماشي حشومه عليه يخلينا في هذا البرد. حقيقه كان حشومه علينا نمشيو ونخليوه في العشرة اما في 12 حشومه يجي ويلقانا مازالين كنعاينوه. هذه قلت النفس الى جا ولقانا مازالين كنعاينوه.
1: والله الا عندك الحق. لو كان كنا معقولين وعندك ميعاد مع الرجل في العشرة وتعمل وقت وما يلقاك شيء يبداو الناس يحترموا الوقت. ايوا نوضي الله جمع راسك
0: لاين
1: ونشيروا شي كابي اخر كيف قلتي.
0: والله هذيك شحال تعطلتي لنا بهذا القرار.
1: ايوا دابا شي بس ما كاين ها كاميو جاي.
0: انا غادي نشير لهذا.
1: ها لا اصبر اصبر
0: اصبر اش كاين شي نظار جديد نعاينو عاود شويه.
1: لا لا الله اعلم الا هذا صاحبنا. ها والله لا هو.
0: لا سلامتك يا سيدي ياك لاباس.
1: بقيتينا غادي نزيدو فيه.
2: ياك ما تقلقتو شويه.
0: تقلقنا وبزاف. واه 12 ديال الليل هادي اش وقع لك ياك لاباس؟
2: ايوا غير لا تسولوا شي معنا باش نضيعوا الوقت. طلعوا بعدا ومن بعد نحكي لكم. سعدو هذا هو صاحبك اللي قلتي لي.
0: انا اول حاجه لي.
2: اهلا اهلا
0: متشرفين.
2: يلا يلا سيدي ركبوا حدايا معايا هنايا و ركبوا هنا قدام هنا قدام نيت.
1: يلا فين هو داك محا وداوني و
2: راهما كيعاينونا في الهري باش نعمروا السلعه.
1: على مازال ما عمرتيه؟
2: ايوا خاص لي يعاوننا. يلا الحاج علي. يلا
0: يلا سيدي نعمروا الكاميو.
2: اجبد الباب جبد الباب عدو
0: يا جنبي.
2: ما شديتيها شي مزيان عاود حلها وجبدها بالجهد.
0: اصبر تشوف ها كيفاش.
2: يا داك خينا يا داك خينا اش هذا جبده اخرى وانت دخلتي مع الباب ونبقاو بلا باب. يلا جمع راسك ما كتسمعش. قلت لك جمع راسك.
0: اشنو معايا؟
2: هي معك انت. انزل
0: انزل.
2: كيف كتسمع؟ انزل سير بحالك ما تمشيش معايا انت. يا
0: هادي وحده اخرى على اللي شديت الباب.
2: على اللي كنتي غادي تفرع الباب. يلا نزل زيد خلفها ولا هاد النهار واحد فينا غادي يمشي للحبس وقصير العمر غادي يمشي للمقابر.
0: اش ما يديك عندك ما تقدش ليا. عدو عدو نوض. يلا فحنا هاد الكاميو دار ما مسافرش.
1: فماش عدد صبر صبر صبر الحاج خليك شي التلتزام. ايوا ولكن السي منصور ما كاينش شي حاجه كبيره على الشعملات الذاتيه هذه كلها. الله يهديك.
2: والله وانا بع الله يمين وما تنزلوا تمشيو بحالكم انتما بزوج الا حتى نعمل معاكم شي طاب وشي مطاب. يلا خرجوا عليا خرجوا عليا.
0: احنا

0: ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

وهادم رحمة أبو القاسم المنصور وترسي وأسمي سرى المصطفى ليلا وعوافا بخمسة عرجنا بها الفضل للمتقدم. وصى بها عند العروج مؤكدا ففيها ينال العبد

وزدت قدرا وحين مدحتك اجتزت السحابة. سألت الله في أبنائي ديني فإن تكن الوسيلة لإجابة. فما للمسلمين سواك.

زدت قدرا وحين مدحتك اجتزت السحابة. سألت الله في أبنائي ديني فإن تكن الوسيلة لي أجاب. فما للمسلمين سواك.

تخفي كل مبكية كل مبكية وإن بدا لك منها حسن مبتسم صلاح أمريكا للأخلاق مرجعه فقوم النسب الأخلاق.

Per cercarvi per dare mi لا خبطت جناح الذل أسأله عز الشفاعة.

ومن يفز بحبر بحبيب الله يا تميمي. جيت السماوات أو ما فوقهن بهم على منورة دارية اللجوم مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم أي على قدم.

بنيتها وساقات أمم من رقدة العدم. رأي قضاءك فينا رأي حكمة رأي حكمة أكرم بوجهك من فاضل وانتقم فالطهر أجلي رسل

كلما بقيت وإن بدا لك منها حسن مبتسم صلاح أمريكا للأخلاق مرجعه فقوم النسب الأخلاق.

عز الشفاعة لم أسأل سوى لم أسأل سوى وانتقدم التقوى

دارية اللجم مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسر.

هبت شعوب من منيتها وساقت أمم من رغبة العدم. رأي قضاءك فينا رأي حكمة رأي حكمة أكرم بوجهك من فاضل وانتقم فالطهر أجل

0: يا ربي احسنت بدء المسلمين به فتمم الفضل وامنع حسن مختتمين.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، ياك نضمنوا حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلى عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك؟ إلى عاد اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاهي تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل اللي تابع له سكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درى شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحول تسجيلنا أو نسجله من ضرك ونضمن حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا، نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
2: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: صحتك في دقائق.
5: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. يؤثر النوم بشكل كبير على صحة الجسد والعظام، فقد يستيقظ الشخص وهو يشعر بتعب شديد وألام مزعجة في عظامه، وهذا يكون نتيجة وضعية نومه الخاطئة. يزيد النوم على الأرض تدفق الدم في الجسم ويساعد على التنفس الجيد ويحسن الوقفة العامة للشخص، فهو يمنح الجسم المقاومة الضرورية له. كما يساعد النوم على الأرض الإنسان على الاستيقاظ بنشاط في الصباح الباكر حتى لو كانت ساعات نومه قليلة، وذلك بسبب عدم وجود صعوبة في القيام من السرير بسبب النوم على سطح مستوي. يساعد النوم على الأرض على التخلص من آلام الظهر والرقبة، وبالتالي النوم بشكل جيد وبشكل أسرع. وقد أكدت الدراسات الحديثة على أن النوم على الأرض يقلل التجاعيد في الوجه، كما أنه يحسن الدورة الدموية ويزيد تدفق الدم في الجسم ويساعد على التنفس بشكل جيد. وتطلق الغدة النخامية عند النوم على الأرض هرمونا، وذلك بالنسبة للأشخاص اليافعين يسمى هرمون النمو، والذي يزيد من كثافة وطول العظام وتعزيز العمود الفقري بالنسبة للأطفال. أما عن أضرار النوم على الأرض، فتنحصر في حدوث آلام في الظهر في حالة عدم النوم بالطريقة الصحيحة، واحتمال الإصابة بنزلة البرد وذلك بسبب النوم على الأرضية الباردة. وكذلك قد يسبب ذلك في التعرض للجراثيم المنتشرة أو احتمال لسعة الحشرات للنائم وذلك بسبب قربه منها. لذلك ينصح الأطباء للنوم على الأرض باستخدام بطانية كالتي تستخدم في رياضة اليوغا والحرص على النوم على الظهر لتحقيق فوائد كثيرة، وكذلك محاولة النوم مع ثني الركبتين لأن ذلك يزيل الضغط الكبير على أسفل الظهر، وأخيرا الحرص على النوم على أرضيات الغرف المفروشة بالسجاد النظيف لأنها توفر راحة أكثر من الأرضيات الأخرى. هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
4: صحتك في دقائق.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
6: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
7: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
8: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
9: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي، كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
10: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
11: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
12: برامج حوارية خدماتية.
4: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
12: تغطيات إخبارية.

غسلت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس عشبوني الغراته. سولت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

نشومي في الضيوضح رمادو فوق رمادي وهبريح العبينا وبغى فين ما مشايتينا وهبريح العبينا وبغى فين ما مشايتينا ومشت ايام وجت ايام ومشت ايام وجت ايام والجرح شافة وبرينا حضرت العطفة ونسينا جرح شافة وبرينا حضرت العطفة ونسينا وعلي

0: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
1: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
2: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي، كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
3: نعودوا في الموعد، نسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
4: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
5: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
6: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
7: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
8: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
9: مستمعاتنا، مستمعين في كل مكان، مرحبا بكم. مؤخرا نظمت شبكة خليج الداخل للمناخ والتنمية المستدامة فعاليات مبادرة الأيام الخضراء للداخل في طبعتها أو نسختها الثالثة، ولأهمية هذه التظاهرة تحرص على أنها ترسخ قيم الوعي البيئي، والجميل فيها أنها برؤية جديدة كترتكز على تنمية الحس الابتكاري لدى الأطفال وشباب جهتنا. إذن سعيد أن يلبي الدعوة كعادته، مشكورا رئيس هذه الهيئة المدنية اللي أصبح لها موطئ قدم ليس فقط على مستوى جهتنا ولكن وطنيا. قلت جد سعيد أنه يحضر معي رئيس هذه الهيئة الحاج محمد يداسي. محمد، مرحبا بك.
10: أهلا وسهلا أستاذ أحمد العهدي، شكرا جزيلا أولا على الاستضافة الكريمة، وتحية التقدير وإجلال كل أطقم إذاعة الداخل الجهوية ولكل مستمعي ومستمعاتها الأوفياء. سعيد دائما بالحضور معكم للحديث عن المبادرات اللي تخدم مدينتنا وجهتنا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالبيئة والشباب والتنمية المستدامة.
9: وتحنا كنكون سعداء ومبتهجين سي محمد، لأنك ما شاء الله عليك من خلالكم، من خلال الناس اللي كيشتغلوا معك وتا اللي كيواكبوا معك الداعمين والمشجعين والشركاء ديالك في هذا المشروع البيئي بصراحة المتكامل. طيب، كيف قلت مؤخرا نظمت هذه المبادرة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بداخل المعروفة اختزالا لستيم، اشنه سياقها العام وشنه الدواعي ديال التفكير في انكم تضيفوا هذه النسخة الثالثة طبعا بعد نجاح النسخة الاولى والنسخة الثانية؟
10: بالفعل استاذ احمد، النسخة الثالثة جاءت استكمال المسار بديناه منذ سنوات داخل شبكة خليج الداخل للمناخ والتنمية المستدامة، انطلاقا من إيمان بأن قضايا البيئة لم تعد طرفا فكريا بل أصبحت ضرورة مرتبطة طبعا مستقبل الأجيال القادمة. سياق تنظيم هذه النسخة مرتبط بعدة تحولات تعيشها مدينة الداخل، سواء على مستوى النمو العمراني، الدينامية الاقتصادية، التحديات البيئية المرتبطة بالماء والنفايات والمحافظة على الساحل والمناطق الرطبة والتنوع البيولوجي. ومن هون جاءت فكرة الأيام الخضراء للداخل كفضاء للتوعية والتحسيس، أيضا كمنصة للإبداع والابتكار الشبابي من أجل تحقيق رؤية الداخل مدينة خضراء في أفق 2030.
9: طيب، بالنسبة للمحتوى ديال البرنامج، أكيد هاد الفعاليات كانت خلال يومين، ما كرهتش أنك تقرب المستمعين سي محمد من المحتوى ديال البرنامج اللي تم اعتماده في هاد النسخة الثالثة؟
10: طبعا هو برنامج هذو اليومين اللي هما اختتام هذه التظاهرة جاء من بعد ما صار 5 أشهر من العمل الميداني مع جميع مستويات التعليم بالجهة في عدد من
9: يعني هو تتويج ورشات هو تتويج
10: طبعا هو تتويج لأنه احنا افتتحنا النسخة الثالثة في يناير 2026 ومن بعدها كانوا هناك العديد من ورش العمل مع المستويات الأربعة. كانت ورش يعني موضوعاتية حول المواضيع اللي كل يعني مستوى كان عنده موضوع. كيف قلنا الابتدائي كان عنده موضوع المناطق الرطبة، مستوى الثانوي الإعدادي كان عنده مناطق كان عنده موضوع يعني الغابة، مستوى الثانوي التأهيلي كان عنده موضوع الماء، ومستوى الجامعي والتعليم العالي كان عنده موضوع المدن المستدامة. وبالتالي هذا التتويج حاولنا من خلاله أن يعني نعود عندنا برنامج متنوع يغني طبعا بطل غني ويستجيب لمختلف الفئات المشاركة. اليوم الأول كانت عندنا ندوة فكرية ناقشت قضايا مرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة خصوصا في الشق الإعلامي والشق الحقوقي والشق يعني هذا الاستثمار. نفس الشيء من بعد الندوة كانت عندنا ورشات في نفس المواضيع الإعلام والحقوق والاستثمار. الإعلام انفتح على تلاميذ ديال مستوى الثانوي التأهيلي والثانوي الإعدادي خصوصا من أجل تهيئهم للمشاركة في برنامج الصحفيين الشباب، وبالتالي أعطيناهم فرصة وفهموا شنو السياقات العامة وشنو يعني منهجية العمل باش يدخلوا لهذه المسابقة. الحقوق كانت أيضا هنالك يعني شريحة ثانية اللي استفدت منها وفهموا على أنه هناك حقوق بيئية خص الإنسان يتمتع بها ويفهمها ويعرفها يعرف كيفاش مثلا يطالب بها. أيضا كانت ورشة ديال الاستثمار واللي استفدوا منها أيضا العديد من المشاركين معنا في هذه النسخة حول يعني كيفية بناء مشروع وكيفية يكون هذا المشروع هو صديق البيئة. وبالتالي هون هذا كامل عنده علاقة بال بال بال بال بال بالتيماتيك اللي اشتغلنا عليهم في هذه النسخة طبعا، ومع المستويات كيف قلت الأربعة. هذو الورش الثلاثة والندوة كانوا مع معهد الجزيرة للإعلام بالداخلة ومع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ومع مركز الاستثمار بالداخل. وبالتالي يعني كانوا أهل الاختصاص هم اللي يعني أطروا هذو لا الندوة ولا الورش. في اليوم الثاني كانت هنالك حملة نظافة للشاطئ
9: المرة البطلحة،
10: طبعا شاطئ بطلحة وهو إحدى الشواطئ أو المتنفسات الجهة واللي الحقيقة
9: ومعروف تب كونه فضاء عائلي كيجيو الأسر
10: تماما. هو فضاء عائلي وهو منطقة رطبة وهو يعني في واحد تنوع بيولوجي هش ويشهد واحد ضغط كبير ديال
9: أكيد
10: بغينا نوصلوا رسالة للساكنة على أنه هذا الشاطئ يرطوي يبقى نظيف
9: وبالتالي مادام هو متنفس
10: تماما ممكن تجي تستمتع بالشاطئ ولكن خليه نظيف. هذا هو الرسالة اللي بغينا نلحقه. من بعدها مباشرة بدينا في تقديم المشاريع. نرجع شوي للوراء. قبل البرمجة كاملة كانت هنالك لجنة يعني انتقاء المشاريع وإحنا شاركت معنا 50 مؤسسة تعليمية
9: ما شاء الله
10: في المستويات الأربعة.
9: هذه راه نسبة كبيرة بصراحة.
10: وهذو الـ50 مؤسسة كانوا من ضمنهم مؤسسات من مديرية الإقليمية الأوسر. استقبلنا من هذه 50 مؤسسة 30 مشروع. هذه المشاريع كلها جاتنا عبارة عن رابط في يعني المنصة اللي اعطيناهم باش يستقبلوا فيها المشاريع. لجنة جمعت وانتقت 3 مشاريع من كل مستوى.
9: جميل.
10: اليوم الثاني من تظاهر تتويج هذه المبادرة كان تقديم هذوك المشاريع الثلاثة اللي تم انتقائهم.
9: هذا في الحفل الختامي.
10: أيوة هذا وقع قدام الجمهور وقدام لجنة الانتقاء.
9: وفي نوع من التحفيز والتشجيع.
10: أكيد أكيد. وكانوا في حقيقة مشاريع مبتكرة أكيد على أنه لو كانوا اللي جبروا بعض التمويلات يكونوا أفضل ويمكن يمشوا العالم ينظن على أنها من الداخل، وهذا هو الهدف اللي بغينا نحن نلحقوا له من هذه التظاهرة. من بعد من نفاو هذه العروض الثلاث، يعني العروض المشاريع الثلاثة من كل مستوى أمام الجمهور، وكل وكل وكل وكل عرض كان فيه 5 دقائق باش يقنع الجمهور
9: كيدافعوا على مشروع
10: تماما، لانه احنا عدلنا يعني واحد المبادره والله زاد اوبسيون في هذه التظاهره هي تصويت على افضل مشروع.
9: جميل، اشراك عند
10: حتى الجمهور،
9: تهديم دخل في التوعيه ودخل تماماً في ترسيخ الوعي.
10: تماما منين منين منين يعني تم هذو تخطوا هذو العروض وتم التصويت، الحقيقه لمسنا نوع من الحيف، خصوصا في حق تلاميذ المديريه الاقليميه الاوسرت، نظرا لانهم جاوا عدد قليل وبالتالي مشاريعهم كانت من الافضل حقيقه، لا في المستوى الاعدادي الثانوي الاعدادي ولا في المستوى الابتدائي. وبالتالي قلت لك على انه هذه الاوبسيون كانت عندها الحقيقه الاثر اللي ما هذا هي عاد سيف ذو حدين،
9: ولكن كتبقى في الاخير فيها تحفيز
10: تماما فيها تماما تماما تماما. والحقيقه من هذا المنبر انا
9: احس بك
10: اعتذر، لا لان مشاريعهم كانت مشاريع مهمه
9: ان شاء الله. هذا راه مشروع دائما مستمر في الزمان والمكان،
10: كانت مشاريع مهمه. وبالتالي لو كان تصويتي خليناه هذا، يعني نتكلم في تقييم نحن للمبادرة، لو كنا خلينا التصويت للجنة الانتقاء كان يكون أفضل، لأنهم هما أهل اختصاص. نحن فتحنا التصويت للجمهور والجمهور كان تعاطف
9: إن شاء الله تجي
10: تماما هذا
9: النسخة. إذن سي محمد إداس، وإحنا كنتكلموا على هذه المبادرة بصراحة، فهي هادفة ومثمرة، والجميل فيها أنها فيها الإشراك ديال الأطفال والشباب والطلبة اللي في جيتنا بإقليمي وادي الذهب وأوسرد. ما كرهت أنك تعود تذكر المستمعين شنو هي الأهداف اللي أصلا رسمتوا لهذا المشروع اللي أكيد هو مجتمع.

0: المجتمعي مفتوح، وكي يهتم بالجانب ديال ترسيخ واحد الوعي البيئي اللي هو هادف، لان كيف شرط اليوم مدينه الداخله وجهتنا ككل اصبحت وجهه عالميه وغادي تجيها استثمارات اللي هي ضخمه، وبالتالي ضروري الاشتغال على هذا الجانب البيئي.
1: أكيد أستاذ أحمد، على أن الهدف الرئيسي هو ترسيخ ثقافة الاستدامة داخل المجتمع،
0: جميل.
1: خاصة لدى الشباب. نحن ندور ننتقل من مرحلة الحديث عن المشاكل البيئية لمرحلة الاقتراح حلول ومبادرات. نسعى أيضا لتشجيع الابتكار الأخضر والحلول الذكية، وأيضا لتعزيز انخراط الشباب والمؤسسات التعليمية في قضايا البيئة، أيضا نشر ثقافة المحافظة على الماء والطاقة والتنوع البيولوجي. كذلك نسعى إلى خلق فضاء للحوار بين المجتمع المدني والمدرسة والجامعة والمؤسسات الخاصة.
0: صحيح.
1: والعامة.
0: نعم، وهذا مهم جدا.
1: أكيد.
0: نعم.
1: والأهم بالنسبة لنا هو جعل الشباب يشعر بأنه جزء من الحل، وأن أفكاره يمكن أن تتحول إلى مشاريع حقيقية تخدم المدينة والجهة.
0: والجميلة سي محمد في هذه النسخة الثالثة اخترت شعار بصراحة معبر وعنده معنى: شباب الداخلة، المبادرة والابتكار في مواجهة تحديات التنمية الترابية المستدامة. ما كرهش توقف لتواني عند هذا الشعار، لأن كيبان مهم وعنده حمولة بصراحة اللي هي مهمة.
1: أكيد أكيد، على أنه نحن اليوم إذا بغينا نتكلم على التنمية، من اللي نتكلم معه على التنمية الترابية مستدامة؟
0: صحيح.
1: كلها من جهته، كلها من جماعته، كلها من منطقته. إذا بغينا نتكلم على الشباب، هذا الشباب لما كان مبادر مبتكر أكيد على أنه لا فائدة فيه.
0: صحيح. وهو المعول عليه
1: هو مستقبلا. هو اللي يحمل مشعل المستقبل.
0: نعم.
1: هو اللي يحمل مشعل الاستدامة. وبالتالي هذا هو اللي يفرض علينا اليوم على أننا نجعله ينخرط ضمن هذه المبادرات من خلال مبادرته وابتكاره من أجل يعني تنمية ترابية مستدامة.
0: طيب، حتى لا نبخس الناس حقوقهم، ما كرهتش نتعو تذكرنا من هم هاد الشركاء اللي مساهمين معاك في إنجاح هاد المشروع؟ لأن هاد النوع ديال المشاريع كيكون قضية جماعية ومجتمعية الجميع معني بها.
1: أكيد، على أنه هاي تظاهرة هي ثمرة عمل جماعي وشركات متعددة، وهذا عنصر مهم جدا في نجاح أي مبادرة بيئية. هذه التظاهرة هي منظمة من شبكة مبادرة من شبكة خليج الداخل للمناخ والتنمية المستدامة، وطبعا وجمعية الداخل لاغون ومجموعة أزورا، بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وعدد من المؤسسات التعليم العالي والمعاهد بالجهة. ومن خلال هذا المنبر نبغي نوجه لهم جزيل الشكر، لأنه لولاهم ما كنا نقدون الحول هذه النسخة الثالثة اليوم، اللي الحمد لله كيف قلت شاركت معانا فيها 50 مؤسسة تعليمية.
0: هاد 50 فاش كنقولوا 50 مؤسسة، راه كل مؤسسة فيها واحد العدد كبير ديالها.
1: أكيد رغم أن نحن حددنا منذ اليوم الأول نظرا لإمكانيات لوجستية وإمكانيات باش تنجح تظاهرة، قلنا لهم اللي تعطونا تلميذين ومنسق نادي بيئي
0: باش تضمنوا ديك التمثيلية.
1: تماما التمثيلية. ولكن هادو التلميذين والمنسق يمثلون مؤسسة بأكملها.
0: وفاش كنقولوا عاود السي محمد المؤسسة، راه دوك التلاميذ والتلميذات عاود كينقلوا الرسالة
1: تماما. هذا هو الهدف. هذا هو الهدف.
0: وكيكونوا هما أكثر إقناعا.
1: تماما، هذا هو الهدف. هدفنا على أنه هادوك التلميذين اللي استافدوا من دوك ورش العمل وذاك المنسق ديال النادي، ذيك الأفكار اللي قبضوا يشاركوها للتلاميذ النادي البيئي لمؤسستهم، ومن خلالهم لأسرهم ولأصدقائهم. الشكر خاص أيضا للسلطات الترابية وعلى رأس السيد الوالي، لأنه حتى هو من الناس اللي حق ساهموا معنا ومن الناس اللي شجعونا باش نقدروا نستمروا في هذه وهذا من يعني لأنه لولاهم ما نقدروا ننجحوا. نبغي نشير شوي على أنه أتمنى

0: في النسخ القادمة أن تكون هنا، أن يكون هناك انخراط يعني السلطات المنتخبة، أتمنى بكل صدق،
1: صحيح، الفاعل
0: لأن
1: السياسي
0: الفاعل
1: المهم.
0: السياسي مهم جدا،
1: نعم صح،
0: مهم انخراطه ومهم دعمه،
1: وعنده برامج
0: وعنده برامج.
1: كيبنيهم، هذه
0: أكيد
1: فرصة أنه يستثمر
0: أكيد
1: هذه الخلاصات وهالتوصيات.
0: أكيد، نحن اليوم من هذا المنبر المحترم نوجه رسالة لهم، الباب مفتوح على مصراعيه، من أجل يعني نديروا ليد في ليد، ومن أجل باش نمشوا بهذه الجهة إن شاء الله للمستقبل ولشبابها.
1: أكيد أكيد إن شاء الله.
0: أيضا ما يفوتني على أنني نشكر جميع المتطوعين اللي في شبكة لجان يعني العمل بها، خصوصا لجنة اللوجستيك، لجنة الشباب، ولجنة الإعلام، ولجنة اللجنة العلمية. هذو اللجان الأربعة جميع أطرهم، جميع المنخرطين فيهم، نبغي نوجه لهم جزيل الشكر من هذا المنبر، لأنهم حتى هما تكبدوا يعني العديد من المتاعب باش نقدروا ننجحوا هذه التظاهرة. نشكر أيضا المؤطرين اللي شاركوا معنا في ذوك ورش العمل، ومنهم أساتذة ومنهم دكاترة هم بالجهة، نبغي نوجه لهم جزيل الشكر لأنهم شاركوا معنا بشكل تطوعي، ومشاو معنا إلى بيرغندوز باش هذوك التلميذات ديال الإقليم أوسر تاهم
1: هم
0: يستافدوا
1: يستفيد.
0: من هذا من هذا من هذا الورش هذا. نشكروا شركائنا الإعلاميين أيضا، لأنه لولاهم احنا ما نبانوا كاع، ولا يظهر لنا شيء، ولا يفهم حد كاننا خدامين،
1: وحتى
0: ولا
1: كينقلوا الرسائل
0: أكيد
1: ديالكم أيضا.
0: أكيد جميع وسائل الإعلام بالجهة الحقة لساندتنا، سواء الوطنية منها وسواء المحلية منها، أكيد على أننا نوجه لهم جزيل الشكر. وأيضا هذه الدار الكبيرة اللي نحن دائما تستضافنا، واللي هي منبرنا للآخر والعالم، ياك يفهم شنو هي اهتماماتنا وشنو اشتغالاتنا وشنو مجهودنا اللي نديره في هذه الجهة. نبغي نوجه لكم جزيل الشكر أكيد، وجميع من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة. وكيف قلت، الباب راهو مفتوح للجميع، باش اللي عنده أي شيء قد يعاون به، فكرة يجي يعاون بيده،
1: ولو بابتسامة
0: ولو
1: ولا غير في
0: بابتسامة
1: الدعاء في
0: أكيد،
1: صلوات.
0: ولو بشارك،
1: صحيح.
0: ولو بشارك لا يعني هذو اللي السوشيال ميديا ديال
1: ايه
0: الشبكة
1: صحيح ايه
0: يبارطاجيها مع
1: ايه
0: الآخر، هذه راهي مساعدة حنايا،
1: صحيح
0: وتقد لا تتلحق فكرتنا. أكيد على أن نجاح مثل هذه المبادرات يؤكد أن العمل البيئي مسؤولية جماعية، وليست مسؤولية جهة واحدة فقط. وبالتالي هذه كيف قلت رسالة موجهة للجميع، لأنها مسؤوليتنا كاملين.
1: أظن هذا أحسن حاجة نختم بها. إلا ما عاد في شي إضافة من عندك سي محمد، بصراحة حلقة قدمتي مجموعة من الرسائل، وأيضا وضح المجهودات المبذولة، وبان اليوم بأن هذا المشروع المجتمعي البيئي عنده رؤية وعنده رسالة، ويلت الجميع أنه ينخرط فيها. إذا باسمكم مستمعاتنا مستمعين الكرام، أشكر ضيفي وضيفكم الكريم رئيس شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة، وكانت حلقة اليوم حول فعاليات الأيام الخضراء للداخلة في طبعتها أو نسختها الثالثة. إذن باسمكم أشكر ضيفي وضيفكم الكريم سي محمد يداس بكل ما تفضل به كعادته، وطبعا هو رجل ميدان يشتغل في هذا الجانب البيئي، باسمكم كنشكره. وطبعا أمنيتنا دائما لهذه الجهة وبالخصوص الداخلة الجميلة أن بيئتنا تكون فيها دائما الاستدامة، وهذا ما يقد يتحقق إلا بالانخراط الجماعي، لأن البيئة وقضية البيئة هي قضية جماعية ومجتمعية. شكرا على حسن إصغائكم.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: تابعوا إذاعة الداخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: برامجية منوعة،
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

استمعتم لأذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: ذا وقت جديد لين عودوا حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرأة المغربية، واليوم لهين نسجل ونشارك بكل مسؤولية.
3: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل سركسي، يالتي نعود حاضر وما نبقى حياتي.
4: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
3: ذا وقتنا وقت جديد، نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا تتقدم للقدام. سجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدا نقدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma. هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيش قال أسبوع كامل.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.

0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية يقدم
3: لولاك يا أمي، لولا تضحياتك العظيمة وصبرك الطويل وسهرك الليالي، لعرفات حياتنا جحيم الضياع.
2: لولاك يا أمي،
4: لولاك يا أمي، قصة تمثيلية اجتماعية في حلقات.
2: كتبها للإذاعة الحسين الحي،
4: ساعد في الإخراج حميد زيان،
2: إخراج محمد أحمد البصري،
4: الحلقة الخامسة.

0: نمشيو للقهيوة؟
1: علاش فيها؟ واتمانيت نتفاهمو ونشوفو راسنا واش حنا لايقين لبعضياتنا ولا لا. يا شنو قلتي للا إلهام؟ شوفي والله ما عندك منين تخافي، راني راجل ولد الناس ونخاف عليك قبل ما نخاف على راسي.
0: ايوا فين كاينه هاد القهوه؟
1: ايوا كاينه في وسط المدينه، وكاينه وحده اخرى على برا حدا البحر، وانتي اختاري فيهم اللي بغيتي.
0: وبركة علينا غير شي وحده وسط المدينه، ولكن فاش غادي نمشيو؟ زعما على رجلينا ولا في الطاكسي؟
1: على انا نخلي هاد الغزل كلها تمشي على رجليها ولا في الطاكسي؟ بلاتي يا لالا انا غادي نجيب لك واحد الخريشيشه راه خليتها واقفه ليه.
0: انا خاصني نحضي راسي مع هاد خينا اللي يمشي يضحك عليا. كيشفتي الرجال كيبقاو كيتمسكنوا العيالات حتى كياخذوا منهم اللي بغاو يرميوهم. الله على سياره شحال كبيره وزوينه. اويلي شفت الشيفور كيشير ليا. على باسل ويلي شفتو حل الباب وغادي ينزل. هذا علال، والله الا عللنيت.
1: ايوا لالا مرحبا بك في هاد الخريشيشه.
0: خريشيشه؟ ايوا قول طياره، قول صاروخ، قول اباها. علاه انت اللي عندك هاد السياره كلها؟ اش كتعمل في الحياه؟
1: يا بلاتي بلاتي حتى نمشيو نجلسو ونهضرو على خاطر خاطرنا.
2: اشنو زعما حنت انا اكبر منك ولا هادشي علاش ما قابلاش الزواج؟
3: بالعكس اخويا عزيز، انا راه ما عندي غرض في السن ديالك، ولكن دابا اش غادي يقولوا علينا الناس؟ وخصوصا انت الا سمعتي شي حد كيقول شي كلمه علينا ماشي هي هذيك.
2: انا ساميه ما كيهمونيش الناس، المهم عندي هي انت الا كنتي انت قابله هذاك هو يوم المنى.
3: ولكن ما تنساش باللي دارنا راه ما يبغيوش يجوجوني حيت انا راه باقا صغيره.
2: قصدك السير القانوني ديال الزواج؟ انا لالا مستعد نتسناك عام عامين ثلاثه حتى تكبري وداركم يقبلوني.
3: ربي يخليك اخويا عزيز، حتى انا في الحقيقه ما عمري ما تعرفت على شي راجل، انت هو اول واحد كنتعرف عليه.
2: وغادي نكون انا اخر راجل كتعرفي عليه ان شاء الله. شوف يا سميه، احنا ان شاء الله غادي نتزوج ونعيشوا العمر كله حتى نشرفوا لالا. اوكي
3: ياك اخويا صافي.

0: ايوا شد غير لك لاله الهم في هاد القوى، شفتي شحال زوينه
1: سي علال. حنا راجينا لهنا باش نهضروا في المعقول ماشي نتمنضروا.

0: إيه عندك الحق. قولي لي، واش انتي قبلاني نتزوج بك ولا اوهو؟
1: ايوا بلاتي بعدا حتى تقول لي انت فاش خدام وهاد الطوموبيل منين جاتك؟
0: شوفي على اللا الهام، انا غادي نعود لك كل شيء باش ما يبقى بيناتنا حتى غموض.
1: ايوا انا كيهمني نعرف عليك كل شيء باش ديك الساعه نشوف اش غادي ندير. ايوا تفضل قول.
0: يا بسم الله، انا اولا واعوذ بالله من قلت، انا سمني على البونوار، اصلي من نواحي مدينه جديده، قريت حتى الشهاده الابتدائيه، وملي ماتوا الوالدين خلوني بوحدي مقطوع من الشجره. يالله بقى عندي خالتي وولدها هذاك اللي جا معايا داك النهار. ايوا لالا بديت كنخدم في الارض الفلاحيه ديالنا، ولكن مع الجفاف ما بقات الارض كتجيب والو. واحد النهار تسلط عليا واحد خينا صاحبي كان في الطاليان، جا هو وواحد خينا اخر وقالوا لي الا بغيتي تحرق خاصك 2 مليون. ايوا ما نكذبش عليك، الطمع والخارج عمليه عينيه، وبديت كنحلم راني في الطاليان وما حسيت حتى بعت البقر والماعز ديال الدار والاتات وكل شيء، وجمعت 3 المليون ومشيت الجديدة عند داك خينا اللي جا مع صاحبي، عطيته 1 مليون تسبيق ومليون اخر عطيته ليه في طنجة. ايوا والنهار المعلوم هزيت راسي وتوادعت مع صحابي والبلاد وما وقفت حتى لطنجة، عطيت 1 مليون لاخر لداك خينا وعطاني موعد باش يرجع لعندي وعطيني عقلك وياخدني للطليان. ايوا شفتك ما شفتو.
1: كيفاش؟
0: عييت ما نتسناه ولا عمرو رجع، وعرفت باللي ضحك عليا هو وداك الصاحب الزين، وقلت مع راسي انا دابا ما بقى ليا وجه باش نرجع للبلاد، نشوف كيفاش نحرق السبليون. وبدا خويا كيحاول يحرق، وكل مره اما كيقبطونا هنا قبل ما نقلعوا، واما كيقبطونا لهيه وكيردونا. ايوا حتى تسالاو لخويك الفلوس كلهم، وبقيت كندور كنسعى ما ناكل.
1: الله مسكين، هادشي كله طراليك.
0: والله ما نكذب عليك، كنت كنبات غير في جنب البحر، وبالنهار كنمشي نميخل في التورع على ما ناكل. حتى لواحد النهار تلاقيت مع واحد السيد اسمو عبد السلام، غير شافني مسكين وهو يحن عليا وداني معاه القهوة وكني وشربني مزيان وقال لي نخدم معاه. ايوا بلا ما نخمم ولا نفكر في نوع الخدمة قلت له انا قابل نخدم فاش ما كان، وداني معاه لقبيلته وتما شرح لي باللي الخدمة ديالي هي نهز المخدرات من ديك القبيلة على ظهري ونديها بالليل حتى للبحر.
1: وقبلتي تخدم مع تاجر المخدرات؟
0: اح اختي الهام، الجوع كافر بالله، واللي بغى يتشفى فيك ادعي عليه بالفقر. عطريني يا اختي، الجوع قتلني والعرا هلكني، كيفاش ما نقبل شيء الخدمه وهي كتدخل عليا 2000 درهم في الاسبوع؟
1: ايوا وخدمتي؟
0: بديت كنخدم مزيان حتى وصل المدخول ديالي 4000 درهم في الأسبوع. واحد النهار عيط لي هذاك السيد اللي جابني عبد السلام، ونصحني باش نجي لهاد المدينة ونخدم حرايفي كبير. وفعلا جيت لهنا وبديت كنتاجر في المخدرات. إوا ما نكذب شي عليك، تقبط في الحبس 2 مرات، وحدة ضربوني بعام والأخرى بعامين، ودابا الحمد لله عايش بخير وعندي متعلمين اللي كيساعدوني في البيع. وهادي عام شريتها لالا دار كبيرة ملكية فيها 2 ديور الفوق وجوج مجازات كبار لتحت، وعاد شريت أرض فلاحية حدا الأرض القديمة ديالي، وعاد هاد الطوموبيل، ولالا واحد الطوموبيل أخرى حسن من هادي. إوا هادي هي قصتي على لالا إلهام.
1: قصة واش من قصة؟ سبحان الله، كل واحد لعلم الله أش هز

0: قلبه.
1: ايوا انا قلت لك الصراحه وانت حكمي.
0: قول لي بعدا، كيفاش حتى بنت ليك وجيتي لعندي؟
1: والو، غير واحد النهار كنت جالس باب الدار حتى تزينتي وشي بنات. ايوا ما نكتبش عليك، غير شفتك وقلبي بدا كيترعد وكيصفق كيصفق.
0: ايوا صافي رجوع لله.
1: وبلا ما نخمم مشيت لعندك باش هضرت معاك.
0: وجيتي لدارنا بلا ما تعرف عليا والو.
1: بالعكس، اي هاي، واش انا كان بولا؟ راه سولت عليك وعلى داركم وعرفت عليكم كل شيء.
0: ايوا ملي سولتي شنو لقيتي؟
1: لقيت الدب المصفي، زعما لقيت الاداب والاخلاق والحشمه. انما ديك التنيرفيه اللي فيك هي اللي واعره شويه.
0: ايوا خويا، الا ما درتش العين الحمراء ما غاديش يحترموني، وانت عارف ولاد اليوم.
1: عندك الحق، ودابا ملي عرفتي عليا كلشي، ايوا اش قلتي؟ قابلاني ولا اهو؟
0: وفي الحقيقه ما فيك حتى حاجه كتعيب، انما خايفه من الناس اللي يقولوا راه خدات تاجر مخدرات.
1: من هاد الناحيه غير تهني، حتى انا كنفكر غير نتزوج بك ونبطل هاد الحرفه ونشوف ليا شي حاجه اخرى تكون شريفه نعملها.
0: اذا كنتي فعلا غادي تبطل هاد الحرفه انا ما عندي مانع، ولكن راه كاين شرط اخر.
1: يا ما كاين مشكله لالا الهام، الشرط اللي عجب قولي وانا قابله.
0: اذا كان ممكن ملي نتخطبوا ما نبقاوش نخرجوا مع بعضياتنا.
1: علاش زعما هاد الشرط؟
0: ايوا لحقاش اخويا، الا بقينا كنخرجوا مع بعضياتنا يمكن شي نهار تملني ولا نملك.
1: هاكداك، اها، ايوا الا كنا غادي نملوا بعضياتنا شي نهار، من الاحسن نبقاو بعد حسن.
0: شفت كثر لك ووقفتي.
1: ايوا ملي ولينا كنفكروا في الملل، ايوا ما بقى ما يتقل.
0: ايوا غير جلس بعدا، غير جلس نتفاهموا.
1: صافي يا لالا، ما بقات مفاهمه بيناتنا، نوضه وتجمع تهزي نمشيو في حالتنا.
0: ناري قفرتها، اش داني نقول ليه داك الكلام؟ ها هو دغيا طارت ليه، ظاهر عليه راجلو بنفسه. شنو غادي ندير دابا؟ نطلبو زعما؟ لا لا لا، غادي نطيح براسي وما تبقى عندي قيمه. ولكن انا في الحقيقه حبيته وبغيته، كنت غادي نقول ليه يجي لدارنا يخطبني عاوتاني، ولكن دابا صافي محال، واش باقي غادي يهضر معايا؟

0: اجي لهنا اجي.
1: نعم ماما.
0: شفتك طاير عليك، هلا فين كنتي؟
1: فين غادي نكون من غير الثانويه؟
0: ومالك طاير ليك هكذا؟
1: ما طاير لي والو، غير عيانه بالطريق.
0: وسيري سيري بتلي حوايجك واجي عاونيني في الغداء. اويلي مال هادي، باين لي بحال الا عندها شي حاجه. لا لا لا، زعما غير العيا ديال الطريق. والله ما نعرف، انا حرت مع هاد الولاد وباهم.
2: سمير اجي تلعب معايا في بلاي ستيشن.
3: ما عنديش الفلوس.
2: غير اجي نخلص عليك باش تلعب.
3: على منين جاوك الفلوس؟
2: دبرت عليهم من عند شي حد.
3: ياك ما سرقتيهم لماماك ولا لباباك؟
2: لا صاحبي، راك عارفني ما كنسرقش، هذا غير واحد منحن وتحدانا كنتسخر ليه وكيدور معايا. وزيد تلعب.
3: واخا
4: سمير، واش تكتا تلعب؟ على مين جاوك الفلوس؟
3: غير هاد الولد صاحبي هو اللي خلص عليا باش نلعب.
4: اجي نقول لك تمشي معايا ندبروا على الفلوس.
3: فين نمشيو؟
4: يلا معايا وتعرف.
3: خليني حتى نسالي ونمشيو.
4: ها انت، انا كنتسناك في الباب.
2: عندك اخي سمير تمشي مع هاد سعيد وراه ما مزيانش.
3: كيفاش؟ ياك ما شفار
2: وكل شيء صاحبي مجموع فيه وعاد تيكمل كارو.
3: بصح
2: وانا قلت لك وانت دبر راسك.
3: حتى انا غادي نطرق عليه ونمشي لدارنا.
2: اه عندك تقول لي راني قلت لك شي حاجه راه يقبطني ويسلخني.
3: لا لا لا لا، ما تخافش. عرفتي سير انت خرج وانا غادي نتبعك من بعد.
5: الهام نطفي الضو اختي ولا باقا فايقه؟
6: وغط فيه الا جاك النعاس.
5: شفتك اختي الهام هاد النهار ماشي هي هذيك، ياك ما عندك شي حاجه؟
6: لا ما عندي والو.
5: ولكن راه باينه عليك بحال لا طايره ليك ولا غير كتخمي. عاودي لي اختي باش ما تبقايش هازه في قلبك.
6: لا اختي ساميه ما عندي حتى شي حاجه.
5: ما قلتي ليش اش مازال درتي مع داك السيد اللي جاي يخطبك؟ هذاك علال.
6: اش غادي ندير، راك شفتي امي كيف ما قبلاتوش.
5: ولكن الا كنتي انت باغياه ومقتنعة به ماما ماشي شغلها.
6: اي هاي، علا انتي ما كتعرفيش ماما؟
5: عندك الحق، بعد المرات كتبان لي ماما بحال بنت هاد العصر، وبعد المرات كتبان لي بحال جات مشي زمان فات ومات.
6: اي والله يجيب لي فيها الخير.
5: كيبان لي بحال الا وليتي مقتنعه بها.
6: علاه باش عرفتيها؟
5: وحيت داك النهار كنتي انتي اللي ما قابلاش، واليوم شفتك كتردي اللومه لامي.
6: لا غير قلت لك وخلاص. نعسي اختي نعسي، انت باقيه صغيره ومازال الحال بعيد عليك.
5: وما نعرف.
2: الهام شفتك دزتي بينا من هنا. علاه احنا فين غاديين؟
6: غادي للثانويه، غير بغيت ندوز على نجاه اللي في القسم الادبي، بغيتها في شي غرض.
2: ايوا زيدي دغيا قبل ما يمشي الحال.
6: واخا انا زايده وبلاتي بشويه وانت كتجري. بلاتي تسني هنا بيد ما شفت البنت ورجعت.
2: يلا سربي سيري دغيا.
6: شفت علال ما كاينش في بلاصتو. ويلي عندك يكون رحل من هنا. ياك ما نسول عليه شي حد. لا لا لا، شكون هذا اللي غادي نسوله؟ الا سولت عليه غادي يقولك انا تابعه هو ما باغينيش. لا هو كيبغيني وما كذبش عليا. ونمشي بعدا عند البنت.
2: شفت هاد الهام غدا غير بشويه وكتلفت يمين وشمال بحال الا كتقلب على شي حاجه. ظاهرها تخيطنا في راسها شي حاجه. عندك تكون كتكيف داك البلا وجات تشريه. لا اعوذ بالله، انا ما عمرني شفتها ولا عرفتها كتكمي حتى الكارو. عاد تكمي داك الشيء.

0: الله يخليك يا لاله، كاين هنا في الجلاله.
1: شكون انت سيدي ولاش بغيتيه؟
0: انا لاله خدام معاه في المصنع وجبت ليه واحد الرساله. واش كاين هو هنا؟
1: من الخدمه؟ لا هو دابا ما كاينش، حيت مشى لعند طبيب الشكوى. والله مريض بزاف، راه لي الرساله وإلا جانا نعطيها ليه.
0: لا لا لا، انا قالوا لي ما نسلمها غير ليه.
1: ما تخافش، انا راه مراتو.
0: انت زعما مراتو؟ مراتو النيت.
1: ويلا ما كنتش مراتو اش كندير انا في هاد الدار؟
0: هو اسمحي لي يا لاله، اللي ما كيعرفك يخسرك. كتعرفي تقري وتكتبي شويه؟
1: ايوا شويه شويه. علاش؟
0: ها انت يا لاله كتبي السميه ديالك هنا في الكتاب وسني هنايا حداها. ايه ايه مزيانه لاله. ودابا هاك يا لاله هالرساله، اعطيها لي عافاك، راه المعلم الكبير كيوصي ويعاود.
1: غير كون مهني، ولكن اشنو فيها زعما؟
0: ايوا لاله حتى شنو فيها ما نعرف، راه كتشوفي فيها بالسوده. بسلامه، ما يكون عنده باس.
1: له لا يوري لك باس سيدي. شارك في تشخيص هذه الحلقة رشيد الحراق، نجاة الخطيب، أحمد الناجي، أنور الجندي، إكرام البصري، محمد الرزين، جميلة هوني، إيمان الرغاي، بشرى كريمي. هندسة الصوت الحسين الخرمودي. إخراج محمد أحمد البصري.

0: قولي جاني ذا الساق مخلاني من برحة لولا نترارا جاني ذا الساق مخلاني
1: جاني ذا الساق مخلاني
0: من برحة لولا نترارا
1: من برحة لولا نترارا
0: قولي الساق من اللي جاني رحمة الله.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: اذاعه الداخل الجهويه على الموجه 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
5: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
6: ده وقتنا، يالتنا نعودوا حاضرين نسجلوا درك ونعدلوا اللي علينا
7: خلقه بعد، واليوم دور علينا احنا، ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا.
8: ما تسكرولي وتوخب، نعود حاضرة ياك نسمع صوتي. ذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وناخذوا لاكسيون.
6: ذا وقتنا، وقت جديد نعودوا فيه حاضرين ياك بلدنا يتقدم للقدام.
9: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية ياك غدا نقدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma، هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيسقة الأسبوع كامل.
10: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
11: برامج حوارية خدماتية،
10: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
11: تغطيات إخبارية،
10: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
11: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
12: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
13: Thank you.
10: العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وجعل سيرته نورا يهدي القلوب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في غمرة احتفالات الأمة المغربية بمرور 15 قرنا على بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واستحضارا لما حملته الرسالة الملكية السامية من دعوة إلى التأسي بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، واستلهام سيرته في بناء الإنسان والمجتمع، نقف اليوم عند محطة عظيمة من محطات السيرة النبوية، الهجرة إلى الطائف. بعد أن فقد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب وزوجه الوفية خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، واشتد أذى قريش، ضاقت الأرض بالدعوة في مكة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا مدينة الطائف يلتمس نصرة لدين الله عز وجل، ويبحث عن قلوب تحمل نور الرسالة. لم يخرج طالبا ملكا ولا سلطانا، ولكنه خرج حرصا على هداية الناس. عرض النبي صلى الله عليه وسلم دعوته على سادة ثقيف، فقابلوه بالسخرية والاستهزاء، وأغروا به السفهاء والصبيان، فجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أدميت قدماه الشريفتان. وهنا تتجلى عظمة الموقف، لم يدعو عليهم ولم يطلب الانتقام، بل رفع يديه إلى السماء وقال دعاء يهز القلوب: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا لها من لحظة، يا لها من لحظة اجتمع فيها الألم والتوكل والضعف واليقين. جاءه ملك الجبال يستأذنه أن يطبق عليهم الأخشبين، فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وهنا تتجلى الرحمة في أبهى صورها، رحمة فوق الجراح وأمل فوق الآلام. مستمعي الكرام، ماذا نستخلص من هذا الحدث العظيم؟ أولا، أن الطريق إلى الإصلاح ليس مفروشا بالزهور، بل يحتاج إلى صبر وثبات. ثانيا، أن الداعية الصادق لا يحمل في قلبه حقدا، بل يحمل رسالة ورحمة. ثالثا، أن بعد كل محنة منحة، فبعد الطائف جاءت بيعة العقبة، ثم الهجرة إلى المدينة وقيام دولة الإسلام. مستمعي الكرام، إن الهجرة إلى الطائف ليست قصة ألم فقط، بل هي مدرسة أمل، ليست لحظة انكسار بل ميزان عظمة. فلنتعلم منها أن من توكل على الله كفاه، وأن الرحمة أقوى من الانتقام، وأن المستقبل للصابرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: ورشة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: السلام عليكم مستمعين الكرام على أثير إذاعة الداخلة الجهوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والأبدان، وجعل العافية زينة الحياة وقوامها، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بشريعة تقيم حياة الإنسان على الاتزان بين صلاح الروح وسلامة الجسد. أما بعد، مستمعي الأفاضل، فإن نعمة الصحة من أعظم ما أودع الله في أيدينا من النعم، وهي نعمة خفية القدر عند وجودها، جلية الألم عند فقدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولهذا جعل الإسلام العناية بالصحة جزءا من التعبد، لأن الإنسان لا يقوى على طاعة ربه ولا يقوم

0: بواجبه في الحياة إلا بجسد محفوظ ونفس متزنة. فكان أول ما قرره الشرع حفظ النفس، فنهى عن كل ما يفضي إلى هلاكها. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وحذر من سبل الضرر والهلاك، فقال سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثم أرسى أسس هذا الحفظ على الطهارة والنظافة، فجعلها من شعب الإيمان، وربطها بأعظم العبادات، ليكون المؤمن نقي الجسد كما هو نقي الروح. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولما كان كثير من الأمراض ينشأ من سوء التدبير، وجه إلى الاعتدال، فقال عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فجعل الوسطية سبيلا لدوام العافية. ثم بين أن حفظ الصحة لا يقوم على الوقاية فقط، بل يشمل أيضا العلاج والأخذ بالأسباب، ليجمع المؤمن بين التوكل والعمل. وإذا توسعنا في معنى الصحة مستمعي الأفاضل، وجدناها لا تقف عند سلامة البدن فقط، بل تتجاوزها إلى سلامة القلب وطمأنينة النفس، وهي ما يصطلح عليها بالصحة النفسية، وهي أحد أركان العافية التي أمر بحرصها الإسلام. فالذكر وطمأنينة القلب يمنحانا سكينة تنعكس على أبداننا وحياتنا، فتتفاعل نفس الإنسان وجسمه تناغما يؤدي إلى التوازن والصحة، ويوفر له قدرة أكبر على مواجهة ضغوط الحياة وتحمل أحداثها. فالمؤمن الذي يحافظ على الذكر والإيمان يستقيم قلبه ويسلم بدنه، وتتجلى في سلوكه وتعامله مع الناس رصانة وتفهم وتركز. وقد أكد الله تعالى على أهمية ذكره في طمأنينة القلوب، فقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي ذلك مستمعي الكرام إشارة صريحة إلى أن الطمأنينة والسكينة تستقيم منهما أبداننا وتنعكس على صحتها، فينعم الإنسان بقوة ونشاط وحياة متوازنة. ويكفي أن نعلم أن التوكل على الله والاعتصام بذكره يحول بين الإنسان والضغوط والأفكار السلبية، فيساعده على تنظيم نومه وتقليل التوتر وتقوية المناعة وتوازن الهرمونات في جسمه، وكل ذلك يعود على صحته بفائدة عظيمة. ومن كمال هذا المنهج أيضا أنه قرر أصلا عظيما، وهو الوقاية قبل العلاج، واتخاذ كل سبيل يقوي البدن ويحمي النفس. فجعل الإسلام التداوي والاعتناء بالصحة من الأسباب المقربة إلى رضوان الله. قال عليه الصلاة والسلام: تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث مستمعي الأفاضل أنه أمرنا بالأخذ بالأسباب الطبية والوسائل الشرعية للعلاج، مؤكداً أن السعي للتداوي ليس منافياً للتوكل على الله، بل هو تكامل بين العمل بالأسباب والتوكل على الخالق. فكل داء فيه حكمة وله علاج، والحرص على الصحة والعافية أمر واجب، لأن حفظ الجسد والنفس سبيل للحفاظ على الطاعة ولخير الفرد والمجتمع. مستمعي الأفاضل، إننا نعيش في نعمة الصحة أياما وسنين، نتقلب فيها دون أن نستشعر قدرها، ونتمتع بعافيتنا دون أن نؤدي حقها، حتى إذا سلبت منا لا قدر الله عرفنا ما كنا فيه من نعمة عظيمة. فلنتفكر جميعا، كم من مريض يتمنى أن يعود إليه يوم واحد من عافيته، وكم من مبتلى ينظر إلينا ونحن في صحتنا ونحن لا ننظر إليه. إنها نعمة بين أيدينا، ولكنها سريعة الزوال، قريبة الانتقال، فلا نغتر بعافية، ولا نؤجل شكرها، ولا نضيعها في غفلة، بل نحفظها مستمعي الأفاضل طاعة، ولنصنها شكرا، ولنجعلها سبيلا إلى رضوان ربنا، ولنعلم أن هذه الأبدان أمانة سنسأل عنها يوم القيامة، سنسأل عنها كيف حفظناها وفيما استعملناها. فإن أحسننا مستمعي الأفاضل كانت لنا، وإن أضعنا كانت علينا، فلنبادر قبل أن نندم، ولنغتنم قبل أن نحرم، فإن أعظم الحسرة أن نفقد الصحة يوما ثم نتذكر أننا لم نشكرها حين كانت بين أيدينا. مستمعي الكرام، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم العافية، وأن يجعلها عونا لنا ولكم على طاعته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
4: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: نواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: معكم مع إسينرتي لايف، مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
1: مع إسينرتي لايف، الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لإسينرتي لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث في بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.
4: ده وقتنا، يالتنا نعودوا حاضرين، نسجلوا درك ونعدلوا اللي علينا
5: خلقه بعد، واليوم دور علينا احنا، ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا.
6: ما تسكرولي وتوخب، نعود حاضرة ياك نسمع صوتي. ذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نتسجلوا اليوم وناخذوا لاكسيون.
7: ذا وقتنا، وقت جديد نعود فيه حاضرين ياك بلدنا يتقدم للقدام.
8: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية ياك غدا نقدروا نعبروا عن اصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الالكتروني www.listelectoral.ma. هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيسق الاسبوع كامل.
9: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
10: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
11: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد

كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.

لغة الضاد يا سحر البيان إذا سرى في الحرف أزهر وانتنى متعطرا، هي موطن الإبداع حين نصوغها فتفيض في قلب الجمال تنورا. بحروفها ارتفع التراث منارة، وبنورها بقي الزمان معبرا. أيها الأحبة الكرام، الأماجد، عشاق الكلمة الجميلة وساعين إلى متعة البيان وصفاء التعبير على اللسان، نقرئكم السلام مرحبين بأسماعكم الطيبة، شاكرين لكم وفاءكم وتفاعلكم. سلام من اللغة إليكم ومن الحرف العربي الذي ما زال منذ قرون طويلة يحمل مشاعل الفكر والجمال. أهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم إشراقات لغوية.

البرنامج الذي نحلق فيه معا مع أسرار العربية ونقترب من روعة مفرداتها ودقة تراكيبها وجمال صورها لنكتشف معا أن اللغة ليست مجرد وسيلة تواصل بل هي هوية وثقافة وذاكرة أمة. في هذه الرحلة اللغوية التي نتغياها ممتعة رفقتكم سنفتح نوافذ على البيان والشعر والأدب والبلاغة ونستضيء بأقوال المبدعين عل الكلمة الطيبة تنير العقول وتهذب الأرواح.

0: نالج المحراب الأثيري لهذه الحلقة بمساهمة الأستاذ محمد سجدي من الجديد الذي سيتحفنا ممنونا بجانب لغوي يتعلق بالألفاظ التي تجمع بين المعنى وضده في الكلمة ذاتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي البرنامج الراقي إشراقات لغوية الأجلاء الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. يسعدني أنا محمد ساجدي من مدينة جديدة مشاركتكم عبر أثير هذه الإذاعة المحترمة لنغوص معا في جمال اللغة العربية وطرائفها، ونقف اليوم عند ظاهرة بديعة من سنن العرب في كلامهم، وهي تسمية المتضادين باسم واحد، أو إن شئنا فلنقل حين يجتمع الضدان في لفظ واحد. أيها الأحبة الأكارم، كيف يمكن لكلمة واحدة أن تحمل النور والظلام، أو اليقين والشك، أو العطش والارتواء؟ إنها العربية لغة إذا تكلمت أدهشت، وإذا أوجزت أبدعت. فالكلمة الواحدة قد تحمل المعنى وضده في آن واحد في مشهد لغوي مدهش، لا يتأتى فهمه إلا بالسياق والذوق العربي الأصيل. ولنبدأ بمثال شهير وهو الجول. هذه الكلمة التي تبدو بسيطة تحمل في طياتها سرا عجيبا، فهي تطلق على الأبيض كما تطلق على الأسود، فإن سمعتها في وصف لم تفهم المراد إلا من سياق الكلام، وكأنها تختبر فطنتك قبل أن تمنحك معناها. ومنها أيضا الصريم، يقال لليل إذا اشتد ظلامه كما تقال للصبح إذا انصرم عنه الليل، فهي لفظة تقف على الحد الفاصل بين العتمة والنور، وبين نهاية وبداية، بين انقضاء وابتداء. وكذلك كلمة الخيلولة، فهي تدور بين الشك واليقين، وكأنها تصور تلك اللحظة التي يتردد فيها القلب قبل أن يستقر، أو يستقر بعد أن تردد. وكذلك كلمة الزوج، ففيها من الاتساع ما يجعلها تشمل الذكر والأنثى، فلا تقيد بجنس، بل تعبر عن الازدواج والاقتران، وهو معنى جامع يتجاوز التفريق. ونأتي إلى كلمة القانع، وهنا روعة أخرى، فهي تطلق على السائل الذي يطلب كما تطلق على الذي لا يسأل، القانع بما لا يسأل القانع بما عنده، فهي كلمة تجمع بين الطلب والرضا بحسب المقام. وكذلك كلمة الناهل، فهي تطلق على العطشان، ويطلق كذلك على الريان المرتوي، وكأن الكلمة تحكي قصة كاملة، بداية الحاجة ونهايتها. وأخيرا الند، وهو من الألفاظ العميقة، إذ يأتي بعد المثل، كما يأتي إذ يأتي بمعنى المثل كما يأتي بمعنى الضد. ومن هذا الباب جاء قول الله سبحانه وتعالى: وتجعلون لله أندادا، أي تجعلون له أمثالا يشابهونه أو أضدادا تعارضه. وكلا المعنيين يحمل إنكارا شديدا وبطلانا بينا. أيها المستمعون الكرام، ما سر هذه الظاهرة؟ إنها ليست عبثا لغويا، بل هي دليل على سعة العربية ومرونتها، حيث لا يحبس المعنى في اللفظ بل يستنبط من السياق، فتصبح الكلمة كأنها وعاء يحمل معنيين متقابلين، يختار السامع أحدهما بعقله وذوقه. إنها دعوة إلى التأمل، إلى التدبر، إلى أن نصغي للكلمة لا بإذننا فقط، لا بأذننا فقط، بل بقلوبنا وعقولنا. وخلاصة القول: تسمية المتضادين باسم واحد ليست تناقضا، بل ثراء بياني، وهي شاهد على عبقرية العرب في التعبير، حيث تختصر الكلمة الواحدة طريقين متعاكسين، وتترك لك حرية الفهم. وفي ختام حلقتنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها تثبيت أو تثبت العقل وتزيد في المروءة، ومعناه تعلموا اللغة العربية لأنها تقوي العقل وتزيد من المروءة والشهامة. بهذه القولة العميقة الدالة استهل المستمع الكريم عبد الله العويسي من المملكة العربية السعودية مشاركته، وختمها بلغز نثري سعيا منه لاختبار ذكاء المستمعين. يقول هذا اللغز:

ذهبت امرأة إلى القاضي تشتكي زوجها، فقال لها القاضي: أين زوجك؟ فقالت: إنه هنا بين الحضور. فقال لها: ما اسمه؟ فقالت: ثالث سبعة وثمان. فقال القاضي: احضر يا فلان. فما اسم زوج المرأة؟ أعيد اللغز: ذهبت امرأة إلى القاضي تشتكي زوجها، فقال لها القاضي: أين زوجك؟ فقالت: إنه هنا بين الحضور. فقال لها: ما اسمه؟ فقالت: ثالث سبعة وثمان. فقال القاضي: احضر يا فلان. فما اسم زوجي المرأة؟ لكم مستمعين مهلة للتفكير، راجيا لكم الاهتداء لفك هذا اللغز الذي أشير لمساعدتكم أن نحله في الألفاظ فقط. حظا وافرا وتوفيقا أتمنى لكم.

إذن أكيد مستمعتنا مستمعين الكرام قد اهتديتم إلى فك اللغز، فالاسم هو عثمان لأن ثالث سبعة وحرف العين، وحين نضيف ثمان تصبح عثمان.

0: من إقليم شتوكا أي تبها بجهة سوس ماسا. توصل البرنامج من صاحب المبادرة المتميزة حلم الأستاذ إبراهيم جنى وهي تحمل اسمه. توصل البرنامج بشريط ضمنه باقة معبرة وجميلة من الأقوال بصوته مما جاء فيه
1: من روائع الأقوال. سئل أحدهم: من أسعد الناس؟ قال: من أسعد الناس. إذا أردت أن تعيش سعيدا فلا تحلل كل شيء، ولا تفسر كل شيء، ولا تدقق في كل شيء، تجاهل كثيرا، فإن الذين حللوا الألماس وجدوا أصله فحما. عجبت لمن يغسل وجهه عدة مرات في النهار ولا يغسل قلبه مرة واحدة في السنة. لا تسمح للعالم بأن يغير ابتسامتك، بل اجعل ابتسامتك تغير العالم. ليس كل هادئ خالي البال، وليس كل صامت لا يبالي، ففي الهدوء والصمت ألف حكاية وحكاية.
0: الدفء المنبعث من حنان الأصدقاء كفيل أن يشفي أوجاعنا وجروحنا جميعها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا إخوة يتخيرون أطايب الكلام كما يتخيرون أطايب التمر لما أحببت البقاء في الدنيا. ويقول الشافعي: لولا صحبة الأخيار ومناجاة الحق تعالى بالأسحار ما أحببت البقاء في هذه الدار. وقال آخر: من أراد أن يعطى الدرجة العليا يوم القيامة فليصاحب في الله. هنيئا لنا ببعضنا أهلا وأحبة وأصدقاء وإخوة في الله. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويسعدكم ومن معكم، وأن يديم تواصلنا ومحبتنا في الله. شكرا لك المستمع الكريم آلاء الشاطبي من دبي بالإمارات العربية المتحدة، وقد ختمت مشاركتها بطرفة من طرائف تراث العربي تقول:

لأعرابي أربع نساء وكن يعنفنه دائما، وفي أحد الأيام غضبن عليه وضربنه ضربا مبرحا مؤلما، ثم حملنه خارج الدار اثنتان من رجليه واثنتان من يديه أمام مرأى أحد أصدقائه، وبعد يومين رآه يشتري جارية فقال له: ما هذا؟ أما يكفيك ما جرى لك من نسائك الأربعة؟ فقال له: ألم ترى كيف كن يحملنني ورأسي مدلى على الأرض؟ لقد اشتريت الخامسة لتمسك رأسي كي لا

0: عيد تشفيني الذي ألهمه جمال مدينته الجديدة يعد واحدا من الأسماء الفاعلة في المشهد الثقافي المغربي، إذ جمع بين كتابة الكلمة الغنائية والشعر الموجه للطفل، وكرس يراعه للرقي بالذوق الفني والارتقاء بالحس اللغوي والجمالي، وهو عضو في الرابطة المغربية للشعر الغنائي والشعر المعاصر، كما يعد من الأعضاء المؤسسين لجمعية أصدقاء ابن زيدون للشعر والثقافة والفن والبيئة، وقد ترك بصمة واضحة في خزانة الإذاعة الوطنية من خلال كتابته لكلمات عدد من الأغاني الوطنية والوجدانية المتميزة، من بينها نهر الجمال وجمال البادية ويا خالق الإنسان، وهي أعمال مع غيرها حملت نفسا شعريا رقيقا وصورا تنبض بالإحساس والجمال. ولم يتوقف الطفل عناية خاصة، فأبدع مجموعة من الأناشيد منها أغاريد، كما كتب مسرحيات شعرية للأطفال مثل حكاية أسد وفارس الصحراء وعندما يتكلم الصغار، واضعا نصب عينيه غرس القيم النبيلة وتنمية الذائقة الفنية لدى الناشئة. وطاقم البرنامج سعيد غاية السعادة بانضمام هذا الصوت الشعري المرهف إلى منتدى هذا الأثير اللغوي، إذ يشاركنا في هذه الحلقة من برنامجكم إشراقات لغوية بمقطع شعري موسوم بعنوان عيون الغيد، عبر فيه عن تصوره للشعر ورؤيته لدوره في تهذيب الوجدان وصقل اللسان، مؤكدا أن الشعر رسالة جمال ومعنى قبل أن يكون مجرد وزن وقافية. فلننصت مستمعين الأعزاء إليه وهو يحلق بالكلمة في فضاءات الإحساس بنبراته الصوتية الدافئة التي تترك في نفس المتلقي أثرا جماليا آسرا لا يقاوم.
1: يا من يسائلني في الشعر معذرة، لا زلت أجهل كيف الشعر قد حضر. إني عشقت فأمس الشعر خاطرتي، بوحي وأغنيتي وبات لي قدر. شعري تراه على وجهي وتقرأه في أعيني وترى المعنى بها صورا. فانظر إلي بعين الصدق عن كسب، واقرأ بقلبك واسمع ما عساك ترى. لا أكتب الشعر إلا حين يكتبني، ولست أحضره إلا إذا حضر. يأتي إلي غناء عبر سانحة، ملحنا من دوال الحب معتصرا. ألقاه في فرح، ألقيه في مرح، أضمه ضمة العشاق منبهرا. ولا أبالي متى للناس أنشره، إذ حسبه بات في الآفاق منتشرا. أشدو به مثل طير قد علا فننا، وهام يسمع أذن الكون مفتخرا. هذا أنا ذاك شعري، وهو يشبهني أنا به، وهو بي روحاني وانسهرا.

هكذا مستمعاتنا مستمعينا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم إشراقات لغوية، تلك الإشراقات التي نحاول بمعيتكم وعبر مساهماتكم ممنونين أن نعيد للحرف العربي بعض بريقه وألقه وإشراقه، وللكلمة الجميلة مكانتها في زمن الضجيج وصناعة التفاهة وركاكة التعبير بلغة الضاد. شكرا لكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، والشكر موصول لكل من يؤمن بأن اللغة العربية ليست مادة تدرس أو يعبر بها فحسب، بل روح تعاش وجمال يتذوق ورسالة حضارة لا تنطفئ. إلى لقاء قادم مع إشراقة جديدة وموضوع جديد وحرف عربي يواصل العطاء. دمتم أوفياء للغة الضاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: محاسنا، جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة، نعيمة أبيدار.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع علام سمع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنجدوا الترحاب بأسماعكم الطيبة.

0: أكيد الجميع سمع عن خليج الداخلة أو خليج واد الذهب باعتباره واحد من أجمل الخلجان في العالم، واحد الفضاء ما شاء الله كي تردد له العشرات الآلاف من الزوار كل عام، وكي يتميز بكثبان رملية وبشواطئ خلابة، وصحيح كي يجلب الزوار. وفاش كنقولوا خليج الداخلة أو خليج واد الذهب ماشي فقط فضاء السياحة، فهو جزء من الذاكرة ديال ساكنة هاد الجهة اللي كتعتز بهذا الفضاء لأن جزء من تراثها جزء من ذاكرتها. هذا واحد الفضاء اللي كيتقطع فيه ما هو اجتماعي، ما هو شعري، ما هو إنساني، ما هو اقتصادي، وكيف قلت هو جزء من الذاكرة الجماعية لجهة الداخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب أو سرد. وكيف تعرفوا جميع مؤخرا احتضنت مدينة الداخلة فعاليات الدورة 18 ديال مؤتمر أجمل خلجان العالم، وهذا اعتراف من المنتظم الدولي بأهمية وجمال وروعة خليج واد الذهب. وياك إن شاء الله أننا ما دمنا قلنا ذاكرة، كيحضر معي ذاكرة من ذاكرات جهة الداخلة وادي الذهب، طبعا الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي محمد الحسن أهل الصعيدي ولي الحاتم. إذا سي أهل الصعيدي مرحبا بك في هذه الحلقة اللي غادي نخصوها إن شاء الله ربنا الحديث عن خليج وادي الذهب. ونبغي بداية منك طبعا بعد ما مرحبت بك، أولا هذا الاسم ديال خليج واد الذهب إمتى انطلق عليه هذا الاسم، وشكون اللي سماه، وفي أي سنة تقريبا؟ نعم سي صعيب.
1: شكرا أحمد، أشكر البرنامج. خليج واد الذهب ما يسمى أصلا بالريو دي غورو، وسمي بهذا الاسم سنة 1934 من طرف الإسبان نظرا لكثرة الأسماك المتنوعة فيه مثل القشريات والرخويات وغيرها. عندما ترمي الباخرة آلة الصيد لها تمتلئ في دقائق معدودة من هذه الأنواع التي ذكرناها هنا سببا لهذه التسمية. ولا شك بأن هذا الخليج هو خليج مدينة واديبو، سواء يتشابهان في موريتانيا وحيدان في منطقة شمال غربي إفريقيا، ويطلق عليهما اسمان بالعربية هما الطوران الإفريقيان، والطور وهي الأرض التي يحيط بها البحر من ثلاثة أنواع.

0: طيب، إذا بعد ما جاوبتي سؤال الصعيدي، مشكورا على تسمية خليج وادي الذهب، ومنين جاء أصل أو مصدر هذا الاسم ومن سماه في أي سنة. عندي لك سؤال ثاني، وهو شنو التشابه في نظرك في الطرح في الأرض من القارة الآسيوية والإفريقية، فاش نبغيو نقارنوا ما بينها وبين خليج واد الذهب ونواذبه؟
1: شكرا، جميل جدا. انا في نظري بانه يشابه الخليج الفارسي، ما يسمى باللغه الاسبانيه غولفو بيرسيكو كما يقال بالاسبانيه، ومار روخو وهو البحر الاحمر، الا انهما باطول من خليج وادي الذهب بعشره اضعاف، واوسع هما فرعان من المحيط الهندي، وهو فرع موريتانيا من المحيط الاطلس، وقد قرن بالبحر هذا، وقد قرن البحر الأحمر مع البحر الأبيض المتوسط في الستينيات، وصار ذلك الاقتران يسمى قناة سويس، تمر معه البواخر ما بين يعني القوار الإفريقية منها والأوروبية والآسيوية والأمريكية.

0: طرحي في الأرض ما بين القارة الآسيوية والإفريقية والخلجان ومن ضمنها خليج واد دهب ونوادبو. سمعتك ذكرتي البحر الأحمر، وفي الحقيقة عييت نسمعك مرات أنك في كلامك كتشير لواحد المسألة عندها العلاقة بالبحر الأحمر، وهو أنك تذكر بأن البحر الأحمر ينقال عنه أنه منشأ الجراد. ما عرفت كيفاش مزيان تشرح للمستمعين، وأنا لي أيضا هذه المعلومة هذه سي.
1: جميل جدا أحمد. أنا كنت في الثمانينات أراسل مجلة العلوم من الإذاعة البريطانية في لندن، فبعثوا إلي بها وقالت عندما تأتي الأمطار، اللي هي المجلة، عندما تأتي الأمطار لذلك البحر في زمن الخريف تتخلق مليارات مليارات من البيض الصغير على طول الشواطئ البحري. البيضة تتخلق منها دودة، والدودة تتخلق منها فراشة، والفراشة تتخلق منها عشرات يعني الزواحف تسمى بالحسانية ريهط، وهي لا تطير، تنقلب وتكون جرادا. فإذا كان هذا على الشاطئ الغربي من البحر الأحمر يكون الجراد على إفريقيا، وإذا كان على الشاطئ يعني الشرقي فيكون الجراد على القارة الآسيوية، والله الخالق لما يريد.
0: تبارك الله عليك سي سعيد، يظن هذه معلومة لهي تفيد المستمعات والمستمعين. إذا مستمعين الكرام، خصصنا حلقة اليوم للحديث عن خليج الدخل أو خليج واد الدهب باعتباره أحد أجمل الخلجان في العالم، وكيف شرنا بأنه بالنسبة لجهتنا هذا جزء من الذاكرة الجمعية الساكنة ديال الجهة، فيه الاقتصاد، فيه السياحة، فيه الجانب اجتماعي، وايضا كيهم الرياضات اللي اصبحت اليوم مدينه الدخله قبله عالميه للرياضات المائيه كيف الكايت سيرف والعديد من الرياضات. وهذا خليج اليوم كيساهم في اقتصاد جيتنا من خلال تربيه الاحياء المائيه، وكيف شرنا بان مدينه الدخله احتضنت مؤخرا فعاليات الدورة 18 لمؤتمر أجمل خلجان العالم. إذا باسمكم كنشكر ضيفي وضيفكم الكريم على كل ما تفضل به من معلومات، وبصراحة لأول مرة نسمعها مشكورا، اللي هو محمد الحسن أهل الصعيدي والحتيم.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
0: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: رحلة بن شامة. رحلة بن شامة.

ما قصة تمثيلية في 30 حلقة كتبها أحمد الطيب لعلج. تسجيل محمد الشقاوي، إخراج حمادي التونسي. الحلقة 5.

0: ايه يا اندرا، اش عملتي؟ إيه؟
1: خليتها مسكينة مأثرة وتاقت بيا غادي نمشي للحج. قبح الله الكاذب.
0: وداتيها؟
1: ايه
0: ويلي مالك كتبكي؟ واش انت راجل او دري؟
1: تأثرت يا اخي وطاح عليا الضيم ملي بدات امي مسكينه كتدعي معايا على نيتها وعرات راسها وبانوا لي دوك الشيبات وانا بديت كنخزي راسي.
0: علاش؟
1: على الكذوب على العاش.
0: اين كذوب
1: الحاج؟ عمرني في حياتي ما كذبت على امي وخليتها مشوقه للحج وفي واحد الحاله ما فيها ما يتشاف عيشها مسكينه. قباح الله الكاذب.
0: ويلي حتى انت شحال فيك؟ على هذه اول مره فاش غادي تكذب على الوالده؟
1: الله شاهد عليا، إلا هادي أول مرة وثق بيا.
0: لا لا لا، قل لي هادي هي المرة الأولى فاش غادي تكذب عليها كذبة قاصحة، كذبة كبيرة.
1: يا ربي يا ربي اسمح لي، يا ربي اغفر لي. ملي قلت لها غادي نمشي نحج، ضحكات مسكينة وقالت ولدي جاب الله، جاب له ربي شي رزيق، أو دبرت على زعما شي فليسات.
0: وشنو قلتي لها أنت؟
1: قلت لها غادي نمشي على رجليا الوالدة، غادي على الأقدام.
0: لا لا لا لا، راك علينا من الهضر الخاوي، هز راسك. يلا خلاص فكنا، راحنا عندنا ميعاد مع مول الكاميو في العشرة ديال الليل تماما، في طريق مكناس قدام المحطة ديال الليسانس الأخرانية حدا البومبا.
1: البومبا؟
0: البومبا ديال الليسانس، الله يهديك. لا لا، نوض نوض جمع راسك وبارك عليا من العواطف والدموع، الراجل اللي عنده القلدة بحالك حشومة يبكي.
1: يلا يا سيدي. ومول الكاميو غادي نلقاوه تما.
0: يا مولاي بارك علينا من البكا.
1: ايوا يا صاحبي، راه الفراق صعيب يا خويا.
0: قلت لك بركه من البكا، راه الراجل كينتظرنا.
1: الراجل شكون راجل؟
0: مول الكاميو.
1: غادي نلقاوه كيعاينا زعما؟
0: لا راه حنا غادي نسبقوه، هو غادي عادي يخلط علينا.
1: ياك، وشكون هو هاد مول الكاميو كتعرفو؟
0: وعلاش غادي نعرفو؟ غادي يدينا معه السلام.
1: ياك، وبشحال غادي يدينا؟
0: بلا فلوس.
1: بلا فلوس؟ ما غاديش نخلصوه زعما؟
0: لا لا، ما فهمتيش.
1: غادي يدينا هدية النبي.
0: لا غادي يدينا، لأننا غادي نخدمو معاه.
1: نخدمو معاه؟
0: لا غادي غير نعاونوه، يعني في التعمار ديال الكاميو.
1: وهي قول لي غادي نوليو حمالة.
0: أوف، ماشي حمالة كاع كاع، غير وكان غادي نعاونوه شوية وخلاص.
1: حمالة غير شوية، ما ماتش غير الخيل عفسوه.
0: ايوا يا خويا، الا بغيتي تسافر بلا فلوس وبلا ما نعاونو في تعمار الكاميو راك ما مسافرش.
1: ما باغيش نسافر بلا فلوس، انما الا لقيت شي ولد الجواد اللي يدينا بلا ما نخدمو حماله او يحرت علينا ما نكرهش.
0: يا اخي اجي بعدا. اجي راه غادي نسافرو بجوج. ايوا، من دابا خصك تعرف حاجه، راه خادم الرجال سيادها، باش تفضي عليا من هاد النفخه ديال الكذوب. الرجال سيادنا العفاريت، ما كاين غير الخدمه والجد وتمارا وفاش ما جاب الله، فان ما بان الفلس احنا معاه.
1: حتى في البحر،
0: حتى في الجايحه، فان ما بان الفلس احنا عنده.
1: الى طار في الجو نطيرو معاه، والى طاح في البحر نعومو معاه،
0: والى بانا في الزمهرير نخرجوه من الزمهرير.
1: هادشي كله مقبول، ولكن باش انا نخدم حمال هادي ماشي صناعتي.
0: عندك حساب لك غادي تبدا تقول لي هادي ماشي صناعتي؟ حنا غادي نخرجوا دابا من بلادنا، ما بقات عندنا صناعه. الخدمه اللي لقيناها هي صناعتنا، وراهم كيقولوا شحال غاب شحال جاب. نخدموا حماله وبنايه وفي الخشب والحطب وفي الجير وفي الحجر وفي البير الى اخره،
1: وحتى في المينات والبارود.
0: وش قال الله فيها؟ المهم الفلوس مصنوعين من النار، وخاصنا من دابا نستعدوا للنار. ايوا، خمم حدنا مازال ما عملنا في القدره ما يتحرق. يا مالك ساكت، تكلم، اش كتقول؟

0: غادي نطيحوا الصوار ونطوعوا الحديد وندوبوا الهند.
1: وإلا ما عندناش نسافروا.
0: ها سيدي غير زيد، أنا مسافر وغادي نخدم حمال وطالب معاه شغل، ومن الآن راه عندي شعار واحد هو الخدمة والفلوس. غادي نخدم حمال ما عندي ما نقول. بالحق عندي واحد الشرط.
1: شرط؟ عما هو؟
0: شرط بسيط.
1: إيوا سيدي غير كون راجل ونقول راسك واللي شرطته عليا كله نقبله.
0: إلا جا على خاطرك أخاي غادي تبدا تقول لي الحاج علي وما نعاودو نرجعو لبلادنا حتى نرجعو حجاج.
1: مصيبة هادي. واش دابا أنا مسافر مع راجل بعزافرو أو ما عايش دميعة؟
0: راجل بعزافرو حقيقة بالحق الخوانة شغوقت نزور مقام النبي.
1: إيه هادشي ومازال ما خرجنا على باب البلاد. أسيدي كون راجل وخلاصني من البكاء.
0: قلتك جاوبني، ما نرجعو لبلادنا حتى نحجو. قابل هاد الشرط ولا أنا ما مسافرش؟
1: قابل أسيد.
0: إيوا من دابا غتبدا تقول لي الحاج علي بن شامة.
1: الحاج علي قليلة عليك سيدي، الحاج مولاي الحاج بن شامة.
0: بركة بركة بركة، وما تعاود تفكرني في الوالدة. يا ربي اسمح لي، كذبت عليها بسكينة. يلا سيدي نمشي، يلا نمشي.
1: لاين
0: المحل اللي غادي نعاينو فيه صاحبك مول الكاميو.
1: اه يلا اسمع طرف قال.
0: نمشي وغير على رجلينا ولا
1: لا؟ غادي نركبو في الطاكسي.
0: اييه
1: عرفت الشنطة يا ابن مولاي، وزيد قدامي ما كاين غير نمرة 11.

0: يعدو يعدو
1: اش كاين
0: اصمد الخاوة
1: ايوا من بعد
0: شحال هادي
1: منك الساعة التي انت فيها
0: قلت لك شحال هادي في المكانة جاوبني
1: راك الدور صافي والنهار فاش توقف مشينا
0: يا الى عملنا ساعتين ديال التعطال غير في باب البلاد ما نوصلو حنا لاسفي حتى يحجوا الناس اللي مشاو لمكة على رجليهم ويوليو ويمكن يلقاونا مازالين كنعاينو صاحبكم مول الكاميو صميت ساكت يودوي ما نعملو شي حاجة يلا نمشيو نمشيو لاسفي على رجلينا
1: يا شنو دابا زعما هادي عندك نكتة
0: اما كان نكت شاي انما هادي راه ساعتين وهاد الاخ صاحبك ديال مول الكاميو باقي ما جا تعطل بزاف
1: ايوا راه غير يمكن تكونوا قاتلوا شي حاجه وما خفاكش الحديد اما هو راجل دغري
0: ياك ما عنده شي كاميو قديم شي شضايا
1: خلاص عنده كاميو جديد بحال الحلوف
0: يا يمكن راه داز وما شافنا شاو تصيب ما بغاش يقع يشوفنا
1: لا لا لا ابدا هو واحد الراجل عنده الكلمه
0: لا دار كلمه يا مسحريره عمل معنا العشرين الا هادي الطلاش ومازال ما بان له خبر من اثر وعاد كتقول لي الكلمه
1: قلت لك ما غاديش تعرفوا بحالي اوف دابا غير شوف شنو وقع له مسكين
0: المساكين وما احنا اللي واقفين في هاد السمره والكاميو اللي داز كنقولوا هو الا كان وقع له شي عطب ما لنا ما نركبوش في كاميو اخر ونربحوا الوقت
1: كاميو اخر ايوا خاصك تجبدي معاهم
0: بالضبط ولاش غادي يصلحوا امام وحنا قاسين هنا كنيبسوا بالبرد
1: ايوا لكن عندنا البعاد مع الراجل حشومه نخليوه
0: هو ماشي حشومه عليه يخلينا في هذا البرد حقيقه كان حشومه علينا نمشيو ونخليوه في العشرة اما في 12 حشومه يجي ويلقانا مازالين كنعاينوه هذه قلت النفس الى جا ولقانا مازالين كنعاينوه
1: والله الا عندك الحق لو كان كنا معقولين وعندك ميعاد مع الراجل في العشرة وتعمل وقت وما يلقاك شيء يبداو الناس يحترموا الوقت ايوا نوض يلا اجمع راسك
0: لاين
1: سيروا شي كابي اخر كيف قلتي
0: والله هذيك شحال تعطلتي لنا بهذا القرار
1: ايوا دابا شي بس ما كاين ها كاميو جاي
0: انا غادي نشير لهنا
1: ها واخا لا لا سبار سبار
0: اش كاين شي نظار جديد نعاينو عاود شويه
1: لا لا الله اعلم الا هذا صاحبنا ها والله لا هو
0: لا سلامتك سيدي ياك لاباس
1: لقيتينا

0: غادي نزيدو فيه.
1: ياك ما تقلقتو شويه.
2: تقلقنا وبزاف. واه 12 ديال الليل هادي اش وقع لك ياك؟ لاباس.
1: ايوا غير لا تسولوا شي معنا باش نضيعوا الوقت. طلعوا بعدا ومن بعد نحكي لكم. سادو هذا هو صاحبك اللي قلتي لي؟
2: انا هو الحاج علي.
1: اهلا اهلا،
2: متشرفين.
1: يلا يلا سيدي ركبوا حدايا معايا هنايا و ركبوا هنا قدام، هنا قدام نيت.
0: يلا فين هو داك محاود داوني و
1: راهو ما كيعاينونا في الهري باش نعمروا السلعه.
0: على مازال ما عمرتيه؟
1: ايوا خاص لي يعاوننا. يلا الحاج علي يلا.
2: يلا سيدي نعمروا الكاميون.
1: جبد الباب، جبد الباب عدو
2: يا جنبي.
1: ما شديتيها شي مزيان، عاود حلها وجبدها بالجهد.
2: اصبر تشوف ها كيفاش.
1: يا داك خينا، يا داك خينا، اش هذا؟ جبده اخرى وانت دخلتي مع الباب ونبقاو بلا باب. يلا جمع راسك، ما كتسمعش؟ قلت لك جمع راسك.
2: اشنو معايا؟
1: هي معك انت. انزل
2: انزل.
1: كيف كتسمع؟ انزل سير بحالك، ما تمشيش معايا انت. يا
2: هادي وحده اخرى، على اللي شديت الباب،
1: على اللي كنتي غادي تفرع الباب. يلا انزل زيد خلفها، ولا هاد النهار واحد فينا غادي يمشي للحبس وقصير العمر غادي يمشي للمقبر.
2: اش بعيدك عندك ما تقدش ليا عدو عدو. نوض يلا فحنا، هاد الكاميو دار ما مسافرش.
0: ماش عاد عاد صبر الحاج خليك سيت التزام. ايوا ولكن السي منصور ما كاينش شي حاجه كبيره على الشعملات الباتيه هذه كلها. الله يهديك.
1: والله وانا مع الله يمين، وما تنزلوا تمشيو بحالكم انتما بزوج الا حتى نعمل معاكم شي طاب وشي مطاب. يلا خرجوا عليا خرجوا عليا.
2: احنا

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

بخمسة عرجنا بها الفضل للمتقدم. أوصى بها عند العروج مؤكدا ففيها ينال العبد كل

زدت قدرا وحين مدحتك اجتزت السحابة. سألت الله في أبنائي ديني فإن تكن الوسيلة لي أجاب. وما للمسلمين سوى

زدت قدرا وحين مدحتك اجتزت السحابة. سألت الله في أمس أبنائي ديني فإن تكن الوسيلة لإجابة. فما للمسلمين سوى

لو شفك الوجد لم تعلى الولد. لقد أنلتك أذنا واعية ورب مستمع والقلب في صمم. يا ناعس يا ناعس الطرف لا

كل مبكية وإن بدا لك منها حسن مبتسم. صلاح أمريكا للأخلاق مرجعه، فقوم الناس بالأخلاق.

بالله يجعلني في خير معتصم. ارفع رجائي الى عز المجير على فرج الكرب في الدارين والغمم. إذا خفضت جناح الذل أسأله عز الشفاعة لم أسأل سواه وان تقدم ذو التقوى بصالحة

دارية اللجم مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا

بنيتها وساقات أمم من رغبة العدم. رأي قضاءك فينا رأي حكمة رأي حكمة أكرم بوجهك من قاض وانتقم فالطهر أجلي رسل

تخفي كل موكية كل موكية وإن بدا لك منها حسن مبتسم صلاح أمريكا للأخلاق مرجعه فقوم الناس بالأخلاق.

والله سرت مشاعر بالهدى وارده في الشرق والغرب مسرى النور في ظلمي

لما حضرت بيت الخب زيدين كشوبي بالبدر أو كالجند بالعلم.

داريته اللجم مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا

هب شعوب من منيتها وسقط أمم من رغبة العدم. رأي قضاءك فينا رأي حكمة رأي حكمة أكرم بوجهك من قاض وانتقم فارطه لأجلي.

0: يا ربي احسنت بدء المسلمين به فتمم الفضل صنع حسن مختتمين.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، ياك نضمنوا حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلا عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك؟ إلا عاد اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاهي تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل اللي تابع له سكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درى شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا تبدأ نهار 15 ماي ولا توفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحولوا تسجيلنا أو نسجلوا من ضرك ونضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا تنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا، نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
2: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: صحتك في دقائق.
5: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. يؤثر النوم بشكل كبير على صحة الجسد والعظام، فقد يستيقظ الشخص وهو يشعر بتعب شديد وألام مزعجة في عظامه، وهذا يكون نتيجة وضعية نومه الخاطئة. يزيد النوم على الأرض تدفق الدم في الجسم ويساعد على التنفس الجيد ويحسن الوقفة العامة للشخص، فهو يمنح الجسم المقاومة الضرورية له. كما يساعد النوم على الأرض الإنسان على الاستيقاظ بنشاط في الصباح الباكر حتى لو كانت ساعات نومه قليلة، وذلك بسبب عدم وجود صعوبة في القيام من السرير بسبب النوم على سطح مستوي. يساعد النوم على الأرض على التخلص من آلام الظهر والرقبة، وبالتالي النوم بشكل جيد وبشكل أسرع. وقد أكدت الدراسات الحديثة على أن النوم على الأرض يقلل التجاعيد في الوجه، كما أنه يحسن الدورة الدموية ويزيد تدفق الدم في الجسم ويساعد على التنفس بشكل جيد. وتطلق الغدة النخامية عند النوم على الأرض هرمونا، وذلك بالنسبة للأشخاص اليافعين يسمى هرمون النمو، والذي يزيد من كثافة وطول العظام وتعزيز العمود الفقري بالنسبة للأطفال. أما عن أضرار النوم على الأرض، فتنحصر في حدوث آلام في الظهر في حالة عدم النوم بالطريقة الصحيحة، واحتمال الإصابة بنزلة البرد، وذلك بسبب النوم على الأرضية الباردة. وكذلك قد يسبب ذلك في التعرض للجراثيم المنتشرة أو احتمال لسعة الحشرات للنائم، وذلك بسبب قربه منها. لذلك ينصح الأطباء للنوم على الأرض باستخدام بطانية كالتي تستخدم في رياضة اليوغا والحرص على النوم على الظهر لتحقيق فوائد كثيرة، وكذلك محاولة النوم مع ثني الركبتين لأن ذلك يزيل الضغط الكبير على أسفل الظهر، وأخيرا الحرص على النوم على أرضيات الغرف المفروشة بالسجاد النظيف لأنها توفر راحة أكثر من الأرضيات الأخرى. هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
4: صحتك في دقائق.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
6: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
7: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
8: هذا وقت المرة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
9: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي، كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
10: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
11: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب تسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
12: برامج حوارية خدماتية.
4: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
12: تغطيات إخبارية.
4: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
12: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

غمضت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس عشقوني لغراته. سولت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس

يوضح رمادو فوق رمادي وهبريح لعبينا وبغى فين ما مشايتينا وهبريح لعبينا وبغى فين ما مشايتينا ومشت ايام وجت ايام ومشت ايام